0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجدي.
0: من أشعار الشيخ محمد أبو

الغنيم مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواء.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.
1: على هواك. عشو.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري، تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام،
2: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون أقدر؟
3: نزل.

0: لتطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك احنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
3: بحرين اف ام على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين في أم على هواك.

نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرب.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك.

الأرزاق والأعمار، وفاوت بينهم في الأموال والأقدار، وشرع لهم من الأحكام ما يحفظ الحقوق ويمنع الظلم والعقوق والعدوان. نحمده سبحانه ونشكره، جعل العدل أساس المعاملات، وحرم الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بصلة الأرحام، وتوعد قاطعها بالعقاب والآثام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما أمر الله به وأكد عليه في كتابه أداء الحقوق إلى أهلها. الحقوق أمانات، والأمانات ديون في الأعناق، لا تبرأ الذمم إلا بأدائها. وقد جعل الله العدل أساساً لاستقامة الحياة، وبه تقوم الأسر والعائلات وتستقر المجتمعات. فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإن من أعظم هذه الحقوق بعد الموت حقوق التركات والمواريث، التي قسمها الله بنفسه ولم يتركها لاجتهاد أحد، لعظم شأنها وخطورة التعدي فيها. وإن من أعظم ما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان أن يتحول الميراث، وهو ما خلفه الميت لورثته، مما جمعه الآباء بكدهم وتعبهم، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، وأرادوا به ستر أولادهم وكفايتهم من بعدهم، أن يتحول هذا الميراث إلى سبب للشقاق والخلاف والنزاع والقطيعة. فكم من إخوة جمعتهم مائدة واحدة، ورباهم أب واحد، وضمهم بيت واحد، وتقاسموا اللقمة واللباس والذكريات، وعاشوا سنين طويلة في محبة ووئام. فلما مات الوالد وغاب وفتح باب الميراث، انفتح معه باب الخصام والنزاع والأحقاد، وتفرقت القلوب بعد اجتماعها. كانوا بالأمس إخوة متحابين، يتبادلون السلام والزيارة، ويفرح بعضهم ببعض، فأصبحوا اليوم خصوماً وأعداء، يتبادلون الدعاوى والشكاوى. وتحولت البيوت التي كانت مجالس ألفة ومودة إلى مجالس جفاء وقطيعة، بل وإلى أروقة المحاكم وساحات المنازعات. وكم من أخ هجر أخاه سنين طوالا من أجل نصيب من الدنيا، وكم من أخت حرمت حقها الذي فرضه الله لها، فصبرت وتألمت وحملت في قلبها جرحا لا يلتئم. وكم من أرملة ضاع نصيبها بين أيدي الطامعين، وكم من يتيم أكل ماله وهو لا يعلم. والله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله إنها لفتنة عظيمة يا عباد الله، وبلية مؤلمة، حين يكون مال الآباء الذي جمع للراحة والستر أن يكون سبباً في تمزيق الأرحام وإفساد ذات البين وقطع ما أمر الله به أن يوصل. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الله جل وعلا
لم يترك

أمر الميراث لاجتهاد الناس، ولا لميولهم وأهوائهم، ولا لقوة قوتهم وضعف ضعيفهم، بل تولى سبحانه قسمته بنفسه في كتابه من فوق سبع سماواته، فلم يجعلها إلى عرف جار ولا إلى رأي بشر، بل قسمها بعلمه وأحكمها بحكمته وأقامها على أساس عدله. فقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، ثم ختم آيات المواريث بقوله: تلك حدود الله. فالميراث ليس عادة اجتماعية ولا ترتيبا عرفيا ولا مجالا للمجاملات والمحاباة ولا صفقة عائلية يديرها الأقوى ويقصى منها الأضعف، بل هو فريضة شرعية وحكم إلهي وحد من حدود الله لا يجوز التعدي عليه ولا التلاعب به ولا تأخيره بغير حق ولا حرمان أهله. عباد الله، ومن أعظم الظلم وأشد الجور أن يموت الإنسان فيأتي بعض الورثة فيضع يده على التركة كلها ويتصرف فيها كأنها ملك خالص له، فيمنع الضعفاء حقوقهم ويؤخر القسمة سنين طوالا ويراوغ ويماطل حتى يمل أصحاب الحقوق فيأكل حق الأخت ويحرم الأرملة ويضيع نصيب اليتيم، وربما أكل أموالهم وهو يظن أنه ذكي محسن التدبير، وما علم أنه يحمل نفسه أوزارا وذنوبا ثقالا يلقى الله بها يوم القيامة. وبعضهم يتذرع بالأعذار فيقول: نبقي العقار كما هو، والحقيقة أنه يريد أن يبقى المال تحت يده ينتفع به ويحرم غيره. وبعضهم يستغل حياء النساء وجهلهن بحقوقهن فيقول لهن: تنازلن من أجل صلة الرحم، وما علم أن صلة الرحم لا تبنى على ظلم ولا تحفظ بسلب الحقوق، بل إن من الناس من يخوف أخته أو يحرجها أو يضغط عليها أو يجعلها بين خيارين: إما أن تترك حقها وإما أن تتهم بقطيعة الرحم. وهذا والله من أبين أكل أموال الناس بالباطل. ومن أعظم الظلم الذي يتوعد الله عليه يقول تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيها المؤمنون والمؤمنات، ومن أعظم ما يؤدي إلى تعقد نزاعات المواريث وتفاقم الخصومات والخلافات بين الورثة التساهل في أمر التركة وتأخير قسمتها وتركها معلقة سنين طوالا بلا حصر ولا ضبط ولا تصفية ولا قسمة، فيموت الأب أو الأم وينصرف الورثة عن المبادرة إلى أداء الحقوق، ويؤجلون الأمر يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر حتى تمضي السنون والأعوام، وفي طول الزمن تتغير الأحوال فيكبر الصغار ويموت بعض الورثة ويدخل ورثة جدد وتتسع دائرة المستحقين، وتدخل الزوجات والأزواج وتتشعب المصالح وتختلف الرغبات ويصعب الحساب بعد أن كان يسيرا، ويتعقد الأمر بعد أن كان سهلا. وربما بقيت العقارات بلا تثمين، أو الأموال بلا بيان، أو الحقوق بلا توثيق، فيفتح بذلك باب الشبهات والتهم، ويدخل الشيطان بين الإخوة من أوسع الأبواب فيوقد نار الحسد والطمع وسوء الظن، فتقع الفتن وتنشأ البغضاء وتتصدع الأسر والعائلات وتتحول روابط الرحم إلى خصومة وعداوة وقطيعة، وربما انتقل النزاع من الآباء إلى الأبناء والأحفاد. فكم من بيت دخل أهله المحاكم بسبب ميراث، وكم من إخوة
انقطعوا سنين طوالا.

من أجل أرض أو بيت أو مبلغ من المال، وكم من حق ضاع بسبب التأخير والإهمال، وكم من مظلوم خرج من الدنيا وهو ينتظر حقه أو يتحسر على ما سلب منه. فالتعجيل بقسمة التركة عدل، والتأخير بغير حق باب من أبواب الظلم ومدخل من مداخل الفتنة والقطيعة. أيها الإخوة والأخوات، إن المال الذي تقطع به الأرحام وتهدم بسببه روابط القربى وتزرع من أجله الأحقاد والبغضاء مال والله لا بركة فيه ولا خير يرجى منه. وكيف يبارك في مال بني على ظلم وأخذ بباطل واختلطت فيه دموع المظلومين وآهات المحرومين وحسرات الضعفاء؟ إن كثيرا من الناس يظن أنه إذا استولى على مال أو حبس حقا أو ظلم أخا أو أختا أنه قد ربح وغنم، والحقيقة أنه ما ربح إلا ذنبا أو إثما، وما غنم إلا وزرا، وما جمع إلا ما يكون عليه حسرة وندامة يوم يقف بين يدي الله عز وجل. أيها المؤمنون، إن قطيعة الرحم ليست أمرا هينا ولا ذنبا عابرا، بل هي من أعظم الذنوب وأشدها خطرا. كيف لا؟ والله جل وعلا قرنها بالإفساد في الأرض فقال: فهل عسيتم أن إن توليتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد جعل الله الرحم شعبة من اسمه، واشتق لها اسما من اسمه تشريفا لها وتعظيما لحقها، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من قطع رحمه قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، فأي وعيد أشد من أن يقطعك الله من رحمته وفضله؟ وأي خسران أعظم من أن يحرم الإنسان دخول الجنة بسبب قطيعة أورثها مال زائل أو دنيا فانية؟ فهل يرضى عاقل أن يبيع آخرته بقطعة أرض، أو يخسر إخوته وأهله ودعاء أمه وبركة عمره وسعة رزقه من أجل دراهم معدودة لا تبقى له ولا يبقى لها؟ إن المال يا عباد الله يذهب، والعقار يفنى، والدنيا كلها زائلة، ولكن جرح القطيعة يبقى في القلوب، وألم الظلم يبقى في النفوس. وربما مات الآباء والأمهات وهم يرجون اجتماع أبنائهم، فإذا بالميراث يفرقهم ويذهب بما بنوه من ألفة ومودة. فاعلموا رحمكم الله أن الميراث اختبار دين وامتحان أخلاق وميزان عدل، وإن من أعظم الوفاء الميت أن تؤدى حقوقه وتقضى ديونه وتنفذ وصيته وتقسم تركته بالعدل الذي أمر الله به. ألا فاتقوا الله عباد الله في التركات والمواريث، واتقوا الله في الأرحام، واتقوا الله في الضعفاء واليتامى والنساء، فإن الأموال تفنى، والحقوق ستسألون عنها، والأرحام إذا انقطعت صعب جبرها وقل أن تعود كما كانت. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والبغي، ونعوذ بك أن نأكل حقاً ليس لنا، أو نحبس ميراثاً قسمته بعدلك وفرضته بحكمتك يا سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي قسم المواريث بعدله، وحذر من الظلم في حقوقه، وأمر بصلة الأرحام، ونهى عن

القطيعة والخصام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العدل نجاةً والظلم هلاكًا. ونشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه حذَّر من أكل الحرام وقطع الأرحام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أعظم ما يؤلم القلب ويدمي الفؤاد ويحزن النفس أن تكون المقابر مليئة بالآباء والمحاكم مليئة بالأبناء. مات الأب وكان يتمنى أن يرى أولاده مجتمعين على المحبة والمودة متواصلين، فإذا بعد موته يتنازعون على ما ترك ويتخاصمون على ما جمع. ربما جمع المال طيلة عمره وأفنى شبابه وصحته في تحصيله ليكون ستراً لأولاده وعوناً لهم على أمر دينهم ودنياهم، فتحول بعد موته إلى سببٍ للشقاق والنزاع والخلاف، ومدخلٍ للأحقاد، ومعولٍ لهدم الأسر والعائلات وقطع الأرحام. والله جل وعلا لما ذكر المواريث في كتابه ختمها بقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال بعدها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فسماها حدودا لأنها ليست مجالا للهوى ولا ميدانا للطمع ولا موضعا للتحايل والتلاعب. أيها المؤمنون، إذا نزل الموت بأحد من أهلكم فاتقوا الله في حقوقه، وبادروا إلى أدائها على الوجه الذي شرعه الله، فإن الحقوق لا تسقط بالموت والتقادم، بل تزداد تأكيداً وعظماً. فابدأوا بحصر التركة وضبطها، وإخراج ما على الميت من ديون وحقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا المشروعة، ويرجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة، وتعجل القسمة، وتوثق الحقوق حتى لا تدخل الشبهات، ولا تتسلل الخصومات، ولا يجد الشيطان بين الورثة مدخلا. وليحذر الأكبر أن يظن أن كبره أو ولايته تبيح له أن يستبد بمال الجميع، وليحذر الأقوى أن يغلب الضعيف أو يأكل حقه بقوته أو جاهه، وليحذر الغني أن يستخف بحق الفقير، فإن الحقوق عند الله لا تقاس بالمناصب ولا بالقوة، بل بالعدل والتقوى. ولتعلم الأخت والأرملة واليتيم والضعيف أن لهم حقوقاً فرضها الله تعالى في كتابه، وقسمها بعلمه وحكمته من فوق سبع سماواته، فليست منة من أحد ولا تفضلا من قريب، بل هي فرائض محكمة وحدود مبينة. وإياكم وظلم الورثة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين، وما أخذ بغير حق فإنما هو نار يحمله صاحبه على ظهره يوم القيامة. وتذكروا رحمكم الله أن المال الذي تقطع به الأرحام وتهدم به المودات لا بركة فيه ولا خير فيه، وأن الحق الذي يؤخذ بالباطل سيكون حسرة وندامة على صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الحقوق إلى أهلها، وعجلوا بقسمة المواريث على وجهها الشرعي، وصلوا أرحامكم، وأصلحوا ذات بينكم، فإن الدنيا زائلة والحساب آت، والله لا يظلم مثقال ذرة. اللهم ألف بين قلوب الورثة، اللهم ألف بين قلوب الورثة، وأصلح ذات بينهم، واجعل أموال آبائهم بركة عليهم، ولا تجعلها سبباً للشقاق والخلاف والنزاع والقطيعة. اللهم احفظ أرحامنا من القطيعة، وقلوبنا من الأحقاد، وألسنتنا من الخصومات،
وارزقنا العافية.

0: العدل والإنصاف في كل حق ومال. اللهم طهر أموالنا من الحرام، وأعمالنا من الرياء، وقلوبنا من الغل، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا أصلح أولادنا وذرياتنا، واجمع شملنا على طاعتك، واجعل بيوتنا مواطن محبة ورحمة ومودة، ولا تجعل للشيطان فيها سبيلا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سببا لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم اكفنا شر الأعداء، وادفع عنا كيد الكائدين، واحفظ بلادنا من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بوطننا وخليجنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ورد مكره عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ حدودنا، وأيد جيشنا ورجال أمننا وجنودنا. اللهم سددهم ووفقهم، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واجزهم خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كل عبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله شامخا عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم

إن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله الله أكبر
0: الله أكبر.

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من

0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله
1: الله أكبر.
0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمه

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله. بحرين FM على هواك.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواء.

0: بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنيات

اشتكت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتكت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتكت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابع

0: طبيعها.
1: ريف إلى صار حنين من محين.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون

ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: ويخليك لي.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.

0: بلاس.
1: نظام البث الرقمي في سيارتك داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
3: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
4: داب بلاس.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: هيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يسترالي
2: وقلت لها يسترالي.
3: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المتابعين، متابعي إذاعة بحرين FM 93.3 والمتابعين الكرام عبر القناة الخاصة بإذاعة البحرين في اليوتيوب، ولكل من راح يتابع هذه الحلقة لاحقا مسجلة عبر قناة البحرين الرياضية، حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من FM League. راح نستمر بإذن الله للساعة 9 ونستعرض من خلال ساعتين أبرز أحداث كرة القدم الأوروبية خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي والأسبوع القادم. نرحب بكل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556 ومن خارج المملكة على 00-973-174-55-556. الأسبوع الماضي دوري الأبطال لأوروبا يبدأ بقوة، فوز شاحب لريال مدريد، انتصار مستحق لليفربول، أرسنال عاد من نابولي بفوز صعب. لا حد يزعل على انتصار شاحب لريال مدريد لأن الانتصار كان شاحب، ما عليه سامحنا استاذنا. محليا أرسنال حسم قمة تشيلسي، وسقوط ريال مدريد أمام ريال بيتيس، وبرشلونة خماسية ورا خماسية. أما في إيطاليا فتعادل يوفي وميلان. الأسبوع القادم ديربي مانشستر، ديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ومباراة قمة في إيطاليا بين لازيو وميلان. تحية لكل طاقم البرنامج من قناة البحرين أحمد الفردان، تحية من الإخراج البصري بالذكاء الاصطناعي لمحمد صقر، وتحية كبيرة لمخرجنا مخرج إذاعة البحرين المنور دائما، يعطيك العافية عبد الله الشومري.

0: FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: حياكم الله من جديد. أنا قدمت الكل إلا نفسي ما قدمت. محدثكم تحياتي محدثكم هاني لولو. تحية لكل المتابعين مرة ثانية في اليوتيوب. احنا موجودين بالصوت والصورة, واللي يحب يشاركنا سواء عبر الشات اللايف شات في اليوتيوب أو عبر الأرقام التالية من داخل المملكة على 1-7-4-5-5-5-5-6, ومن خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. نرحب بضيفين هذه الحلقة اللي منورين ما شاء الله. كابتن حسن الموسوي لاعب منتخبنا الوطني سابقا ونادي المنام, حياك الله كابتن.
2: يا مرحبا علي أخوي, مساك الله بالخير.
1: منور
2: نورك. مسي عليك وعلى السادة المشاهدين المستمعين. مسي على أخوي محمد ومسي على الأخوان خلف الكواليس. إن شاء الله تكون حلقة مميزة إن شاء الله.
1: بإذن الله حلقة مميزة بوجودكم. كابتن محمد درويش صاحب حساب برازيل فانز, يعطيك العافية ومنور, والأصفر حلو عليك.
3: شو على الأقل بصمة نحط يعني وجود. إن شاء الله تكون حلقة مميزة بوجود الكابتن حسن الغني عن التعريف, وجودك إن شاء الله وبصمتك.
1: وإن شاء الله ما تطلع من هني إلا برازيل فانز راجع مرة ثانية
3: إن شاء الله.
1: وينور الإنستغرام.
3: الله يسمع منك.
1: برغم إن الحساب الثاني ما شاء الله حساب يعني شغال ونشر.
3: الحمد لله ونشر. الحمد لله. بس بعد نبي الحساب الرئيسي يرجع
1: إن شاء الله. شو مالي عندك أحد في الإنستغرام, إدارة إنستغرام ترجع حساب محمد درويش؟ إنزين شباب نبدأ. قبل نبدأ إحنا دائما يعني وقبل لعبتنا في موضوع أنا ما أحبه في كرة القدم سنويا لكن لازم نتكلم فيه, موضوع جائزة الكرة الذهبية الأسطوانة السنوية اللي ما أحبها, رغم أن باقي يعني مجال إلى 26 أكتوبر هذه الجائزة راح توزع في حفل راح يقام هذه السنة في لندن أول مرة بدل من باريس. لكن القائمة كابتن موسوي القائمة طلعت الأولية, فرأيك في أولا في هذه الجائزة, ثانيا في القائمة.
2: شوف بعلي يعني الجائزة هذه سنة لسنة بدأت أنها تفقد مصداقيتها للأمانة.
1: نعم.
2: خلينا نتكلم بشكل صريح, من وقت اللي الفيفا ابتعدت عن هاي الجائزة وسوت لها جائزة خاصة فيها.
1: صحيح.
2: والكرة الذهبية صارت تبع فرانس فوتبول. يعني نشوف أمور غير منطقية تصير في السنوات كلها. إذا بنتكلم عن الجائزة في ذي الموسم, يعني علامة الاستفهام الكبيرة يعني عدم وجود رافينيا وبيدري من ضمن أفضل 30 لاعب. يعني أنا بفهم شغلة واحدة, إذا هالاثنين مو موجودين أفضل 30 لاعب, يعني شيء غريب. في لاعب موجود يعني انا حاولت ان اتذكر اسمه ما اتذكر, انا كنت حاس ان انت بتسالني عن في لاعب موجود مكسيكي يلعب دور السعودي
1: كون يونس اللي سجل مع المكسيك ولعب
2: يعني
1: لعب بطوله.
2: اوكي معلي خلينا نفترض ان المكسيك لعبوا بطوله جيده في كاس العالم. بس هل انت مقتنع ان هذه افضل من رافينيا؟
1: لا.
2: او من بيدري؟
1: لا.
2: فالموضوع يعني موضوع المصداقيه في ذي الجائزه في السنوات الاخيره يعني صارت معدومه للامانه.
1: نعم. درويش هذه سنة كأس عالم وإحنا من زمان سنة كأس العالم, بطل كأس العالم أحد العناصر من المنتخب هو اللي يفوز فيها, فأنت شايف أحد من منتخب إسبانيا هو يستحق هذه الجائزة؟
3: شوف أضيف على كلام أخوي كابتن حسن أن الجائزة الفيفا وفرانس فوتبول تغيرت المعايير مالها, ونقول مو من الحين, نقول من 2010 كان أول نسخة كأس عالم تمنح فيه جائزة الكرة الذهبية للاعب لم يتوج بكأس العالم
1: اللي
3: في التاريخ ما صارت.
1: اللي هو
3: في 2010 كان ميسي, 2014 كان كريستيانو. يعني
1: صحيح.
3: احنا نتحكي عن توجه الفيفا.
1: صحيح.
3: مو عن كلاعب معين. يعني 2006 أخذها كنافارو.
1: صحيح.
3: هو مدافع. ليش؟ لأنه صنع مجد دولي. المجد الدولي ذي لما يك مرة كل 4 سنوات أنا ما يصير ما كافئ لاعب من المنتخب الفائز. أو أحط معايير محددة قبل بدء الموسم تمنح الكرة الذهبية بناء على
1: هذه المعايير,
3: السلوك على المعايير ذي. أنا ما يصير أروح أنوع وأغير

0: مثلا امنح حق لاعب بحجه انه هو هداف الليغا، بعدين امنح حق واحد بحجه انه هو بطل اوروبا،
1: صحيح،
0: بعدين لاعب حجه بطل كاس العالم او كوبا امريكا، بعدين اعطيه، لان في الدوري الانجليزي ما يصير، لازم انا يكون عندي معايير ثابته امشي بناء عليها. صح. فالجائزة للأسف صارت جائزة إعلامية من سنوات.
1: إذن آخر سؤالين ونسكر هذا الموضوع. كابتن مساوي، إحنا عارفين إن هذه الجائزة تقدم بناء على نتائج لتصويت الصحفيين، فأنت لو يعني في فكرة ثانية شلون ممكن نعطي أفضل لاعب في العالم لهذا العام بناء على أي أساس أصلاً؟ اي معايير هي؟ شوف، الموضوع موضوع تصويت.
2: شوف علي، ما اذا صارت تصويت صحفيين، صارت تصويت لاعبين، صارت تصويت مدربين، في النهايه الميول هي اللي تحكم في الامور. صح. كلها. صح. الميول والعاطفه. يعني شفنا التصريح الاخير، مبابي طلعت انه هو كلموه عن الجائزه الذهبيه. صح. وعطى رايه هو، بعدين عقبها بيوم طلع لامين يامال وسالوه عن نفس الموضوع، حسم الموضوع في جمله واحده انه ليش ما حطوك مثلا ديمبلي، ليش ما حطوك ضمن الثلاثة؟ قال ديمبلي هو صديق مبابي.
1: صحيح.
2: اي قول
1: صحيح.
2: فأنا اليوم حتى اذا اشوفك انت الافضل، بس انا ميولي ان اروح حق الاشخاص اللي انا مثلا موجودين معي في المنتخب او في الفريق.
1: وانت صديقي.
2: اي، لانه مستحيل اليوم لاعبين ريال مدريد يعترفون ان لاعبين برشلونة افضل والعكس صحيح.
1: صح.
2: لانه في حساسية بينهم.
1: بالضبط.
2: متى الامور تصير واضحة؟ اذا طلعوا من ريال مدريد. مثال بعطيك، كاسيميرو عقب ما طلع من ريال مدريد، طلع من مانشستر، الحين خلاص هو موجود في امريكا وبيلعب ويا ميسي، هني بين انه ترى ذي اللاعب كان عاشق لميسي، لكن وجوده في ريال مدريد كان يمنع انه هو يعترف بذي الشيء.
1: صحيح. صحيح.
2: فهاي الامور، امور العاطفه والميول تاثر بشكل كبير. لكن انا معاك في تفضيل سنه كاس العالم في جائزه الكره الذهبيه، معاك السنة اللي فيها كاس العالم انا اتفضل فيها اللاعب، لكن خلينا نفترض ان في لاعب محقق ثلاثية.
1: صحيح.
2: واللاعب اللي انت مرشحه حق الكرة الذهبية في كاس العالم ما كانت له البصمة الكبيرة، لكن منتخبه قدر يحرز كاس العالم.
1: او العكس.
2: او العكس. فانت الانجازات والبطولات، لكن انا بالنسبة لي كوجهة نظر جائزة الكرة الذهبية لازم تروح حق اللاعب اللي مو اللي حقق اكثر بطولات، اللاعب اللي يسوي امور في ارضيه الملعب ما حد يقدر يسويها. انا هذه بالنسبه لي، يعني موهبته، امكانياته، الامور اللي يسويها في ارضيه الملعب لاعب ثاني ما يقدر يسويها. يعني انا انتظر كل اسبوع انه اشوف ذي اللاعب لانه يمتعني بامور ما حد يقدر يسويها، هذا اللي يستحق الكره الذهبيه. لكن ان انت تجيب بطوله يمكن انت ما ساهمت فيها،
1: صحيح،
2: او ثلاثيه يمكن انت كنت جزء منها لكنها ما ساهمت بشكل كبير.
1: هي مشكلتها جائزة فردية في لعبة جماعية، هذه أم المصايب بالنسبة لهذا.
0: بس هي موجودة، يعني موجودة من سنين. فطالما هي موجودة أضبط معاييرها، مثل ما قال كابتن حسن، ما يصير أربط فوز لاعب بميول صحفيين ولا كبات المنتخب. لا تنسى حين في ترند سوشيال ميديا يأثر. صح. حملات الصحف العالمية تأثر، فأنت ما يصير تخلي المدربين محاصرين بين ثلاثة، ها رشح كنا موجه يكون.
1: صحيح.
0: إيه، لكن لما تعطي اللاعب حقه اللي يحط أكبر بصمة في الموسم هني يستحق يكون.
1: مورينيو أعطاهم اقتراح، قال أنا يعني أعطي اللاعب المدربين بدلا من اللاعبين، يعني ما أعطي لاعبين
2: حتى المدرب
1: كل موسم أعطيهم،
2: حتى المدربين لهم يولبوا علي، يعني المدرب.
1: لا أقصد أختار، ما في جائزة للاعب، الجائزة تروح للمدرب، وقال ان لويس انريكي هو يستحق الجائزة هذه مثلا، او ديلافونتي هو اللي يستحق الجائزة. المهم عشان نخلص، انت من، انت لو الاختيار لك درويش، من هذا الموسم؟
0: هذا الموسم قل لي بناء على المعايير.
1: لا ما اقول لك، اقول لك انت انت انت اختيارك بناء على ولا معيار من المعايير.
0: انا منح حق لاعب من اسبانيا.
1: من
0: لو بتقول لي من؟ طبعا ما بقول لك يامال لانه ما كان له بصمه كبيره في كاس العالم،
1: بس عرفنا عن الثاني. من اللي هو انا اختاره هذا
0: رودري.
1: ايه،
0: انا رغم ان انا ضد فوزه وقت فاز فيها
1: طبعا، هذه احنا
0: كانت جريمه.
1: ايه،
0: بس الحين لما بتقول لي تختار من، بختار رودري،
1: رغم ان في ناس كابتن مساوي يقول لك رودري ما بين الا في السيمي فاينل والفاينل. انت ايش رايك، من الجائزه حق من؟
2: يعني انا اتفق ان تكون بين

0: رودري وبين لامين يامال. اذا انا بقول اوكي لامين يامال ما كان موجود في كاس العالم لكنه قدم موسم
1: طيب
0: زين مع برشلونه في, في في في في دوري الابطال وحتى في في بطوله الدوري, فبين الاثنين لكن الاثنين. إيه لكن انت بتيجي تقول لي مبابي
1: لا
0: يعني صعب تيري ليش؟ لانه اوكي مع اللي هو هداف الدوري الاسباني انا ما عندي خلاف على هذا الشيء, لكن منتخب فرنسا عطني مباراه قويه لعبها فرنسا ليه قبل مباراه اسبانيا؟ ما كان في طريق منتخب فرنسا مع قوه منتخب الفرنسي يعني كان واضح ان مبابي قادر انه هو يسجل, حتى الاهداف كلها صارت ترى في دور المجموعات ودور ال 32 16,
1: صح
0: فالامور كانت واضحه وسهله بالنسبه له
1: وسقطها في اول امتحان حقيقي يعني
0: صح, لكن ما انا ما يعني ما قلل من حجم وامكانيات مبابي, مبابي لاعب كبير يعني وهداف وامكانياته واضحه, لكن
2: انت بما انك كابتن موسوي اول حلقه في فيم ليج اقول للناس انت وين تشجع؟ والله ما يحتاج
0: لا يعرفون يعني واضح الامور واضحه.
2: انزين نجهز نفسنا حق لعبه الضيفين, لكن شمالي عطنا موسيقى حلوه, انا نسيت ما قلت لك بعد عطنا موسيقى حلوه في هذه اللعبه, بس انت شاطر يعني. 7 ل 9 خليك معانا.

0: حياكم الله من جديد اعزائي المتابعين. جاهز كابتن موسى. وشوف بما ان انت مدافع ومن المدافعين المتألقين ما شاء الله زمان, مو زمان زمان يعني, عشان لا نكبرك بعد, واذا كبرنا روحنا. فمدافع ومتميز وعندك حضورك في الملعب, وانت تشجع برشلونه, فانا اخترت لك قائمه من مدافعين برشلونة على مر التاريخ, رغم أن برشلونة بيني وبينك تعبني, لأن برشلونة ما عنده مدافعين
1: صحيح
0: متألقين متوهجين. فإحنا يعني خلينا نشوف هذه القائمة وتقول لي اللاعبين. كمان خلينا نشتغل, الله يخليك. إنزين كابتن مساوي, أومتيتي أو كريستنسن؟
1: أومتيتي
0: أراوخو.
1: أومتيتي.
0: حط بالك أراوخو صديقي ترى على يومها. إنزين أومتيتي والله. ليليان تورام.
1: ليليان تورام.
0: تورام أو أبيدال؟
1: أبيدال.
0: أبيدال أو ماسكرانا؟
1: ماسكرانا.
0: ماسكرانا والله. رافائيل ماركيز.
1: ماسكرانو
0: والله. كومان زمان.
1: كومان كلاعب يعجبني وايد, لكن كمدرب
0: لا كمدافع.
1: كمدافع
0: بدون شرح كابتن موسى, حط بالك. ماسكرانو, كومان والله. بيكي والله. كوبارسي.
1: بيكي
0: والله. بويول.
1: بيكي.
0: خلاص يعني بيكي. ايش رايك كابتن درويش في الاختيارات؟
2: صعبه.
0: انا بين
2: بس اختلف في بويول وبيكي. بس
0: بويول وبيكي. انت عندك بويول افضل. بويول أفضل. انا توقعت بس هو يعني عنده نظره كابتن مساوي في المدافع.
2: كابتن مدافع كان شلخنا قبل ترى داري الفئات غني عن التعب.
1: اذا تسمح لي على موضوع بيكي وبويول, بويول كشخصيه وكقوه هو الافضل. لكن هدوء برزانة بيكي أنا بالنسبة لي يعني هي كانت طاغية, وكان مدافع أنيق للأمان يعني, حتى في موضوع البيلد أب, موضوع حتى شلون يقطع الكرة كان أنيق فيها,
0: رغم أن هذا الشيء ما كان موجود في أيام مانشستر يونايتد. ما لمسنا هذا الشيء.
1: لا كان صغير وما حصل الفرصة مع فيرجسون, لكنه مدافع أنيق. أنا أحب أخطاء موجودة وساعات يسوي أخطاء كارثية, لكنه مثل ما قلت ما في مدافعين كثير في برشلونة. صحيح. لكن هو كان من المدافعين الأنيقين يعني. تحس أنه وجوده كان مهم. أوكي كان معه بويول مشكلين ثنائي جيد, لكنه أنا كان يعجب

0: ابني بيكي اكثر من بويول.
1: كابتن درويش جاهز؟
2: جاهز.
1: طبعا كابتن محمد درويش ميلاني برازيلي، فانا اخترت لاعبين وسط حط بالي كابتن درويش في ميلان. ايا كان مراكز هذين اللاعبين 10 8 7

0: Albertini.
1: Albertini, Seedorf.
0: Seedorf.
1: Seedorf, Frank Rijkaard.
0: Seedorf.
1: Seedorf, Gullit.
0: Gullit.
1: Gullit, Perlo.
0: ستايل مختلف، ستايلين غير غير، لكن بيرلو.
1: بيرلو كاكا.
0: كاكا.
1: ايش رايك كابتن؟
2: هو يعني الاسماء اللي ذكرتها ترى اسماء صراحة قوية، وميلان كان معروف بهالشيء. بس انا اقول لك شوف، احنا تكلمنا عن موضوع الكرة الذهبية وفيها عاطفة وميول. هذه ميول.
1: ميول.
2: ايه ميول. وانت تعمدت تحط لك كاكا اخر شيء. صح؟
1: صح.
2: ميول. شوف يعني موضوع العاطفة في النهاية في الجزء الاخير
1: فوز.
2: فوز. ما اختلف على كاكا، كان غير طبيعي.
1: بس
2: انا بعد اروح مع كاكا.
1: يعني احنا ثلاثتنا متفقين على
2: بس كاكا. كنت باثبت موضوع الميول. هولندي اتوقع.
1: هولندي قال سيدور.
2: اوكي
1: انزين، نطلع فاصل اعزائي المتابعين ونرجع لدوري ابطال اوروبا.

0: دوري أبطال أوروبا، الحلم الكبير بين الكبار.
1: تحية لكل السادة المتابعين سواء عبر إذاعة البحرين أو عبر قناة إذاعة البحرين. غربلتني شومالي، أنت ما قدك سجل الأرقام وحطهم بس تسجيل. وتحية لكل المتابعين المشاهدين اللي راح يتابعون هذه الحلقة عبر قناة البحرين الرياضية. نذكر سادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل المملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6، من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. تحية لكل السادة المتابعين عبر اليوتيوب. وهيب مساء الخير، عباس السويدي شكرا لكلامكم الطيب. قاسم يسأل هل رأي زيدان يأثر على أحد باختيار أفضل لاعب في جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم؟ زيدان لأنه مدرب المنتخب الفرنسي، يعطي صوته لمن؟ واضحة
2: ميسي. لا، هو تكلم قبل فترة عن ميسي، إذا أنا التصريح ما تذكره بالضبط، بس هو مدح ميسي في شغلة نسيته،
1: بس مو في الكرة الذهبية صح؟ الكرة الذهبية ما
2: أعتقد قريت عنها مع لمح إنه ترى أنا لو 100 مرة يعني أعطوني إياه ما بختار ميسي.
1: أوكي انزين. هاي قاسم. راشد حتى الأغنية اللي حطها الشمالي حق برشلونة، شوف صايدينك الناس. انزين يقول لك قاسم كابتن موسوي، يقول حرام عليك كابتن موسوي، بيكي وايد من جمهور برشلونة يعتبرونه محظوظ ولا يتقارن مع المدافعين، مدافعين الفريق كان شايله بيكي. ما فهم يعني، هو قال بيكي كابتن موسوي؟
2: لا،
3: هو يقول لك العكس. قال يقول لك العكس
1: ها، ما يتقارن. يقول لك انا تعرف بيني وبين نفسي، وانا يعني احضر حق اللعبه توقعتك رافائيل ماركيز تعطي اكثر شوي، لان انا احب هذه النوعيه من المدافعين.
2: اوكي معلي خلينا نوضح نقطه واحده عن موضوع بيكي وبويول. الوحيد اللي بيتقارن مع بيكي هو بويول. الكل متفق على ذي الشيء، لأن أنا عرفت إن أنت في النهاية بتجيب لي بيكي وبويول. إحساسي قال لي كذي. أنا وضحت موضوع أو جزئية إن أنا ليش فضلت بيكي على بويول كشخصية، كقوة، كحضور في أرضية الملعب. بويول كان هو قائد الفريق وكان الأفضل بالنسبة لي. أنا أتكلم عن ستايل لعب. أنا أتكلم عن خصائص كانت موجودة في بيكي مو موجودة في بويول. أنا اليوم كمدرب بفضل بيكي على بويول. ليش؟ إذا أنا بتكلم عن بيب، بيب يحب إنه هو يلعب البيلد أب من وراء. البيلد أب أفضل في بيكي من بويول. فرزانة بيكي كموهبته كمدافع في بعض الأحيان هو كان يعني أكيم عليه، خلنا نقول ان بويول كان يشيله في وايد مواقف. صحيح. بس في نفس الوقت بعد بيكي كان يشيل بويول في وايد مواقف. وفي ناس ما كان يعجبهم بيكي، لكن دائما بيكي كان موجود اساسي مع راموس في المنتخب الاسباني. فموضوع المجاملة اذا بتكون في برشلونة ما راح تكون

0: موجودة في إسبانيا. جزئية ماسكيرانو هو لاعب ما يلعب في مركز الدفاع لكنه وحش. أنا أرى أنت الاثنين برازيليين وأنا بعد معاكم، لكن من اللاعبين الأرجنتينيين اللي أنا كنت أحبهم لأنه كان جوكر أي مكان تخليه.
1: ماسكيرانو تقصد؟
0: ماسكيرانو،
1: لأنه وأنت تسولف
0: شمالي الزين ماسكيرانو يلعب ستة مركز الأساسي ستة، لكن اضطر بيب جوارديولا يجيبه ورا يلعب مدافع
2: وأدى فيه بصراحة،
0: أدى بشكل كبير.
1: على طاري إن إحنا برازيليين، إيش رأيكم في التيشيرت؟ فاجأتكم؟
0: فاجأ، بس أنا الشعار ذي ملوين يعني
1: ما حد عرف. ميونخ
0: هذا ميونخ.
1: فأنا بهالمناسبة أبغى أشكر الكبير مشجعين الميونخ في المملكة البحرين محمود خلف على هذه الهدية. شكرا محمود، وأنا مو أي تيشيرت ترى ألبس يعني، في
0: حلوة
1: في شكرا
0: حلوة.
1: إنزين كابتن درويش، ريال مدريد فاز في مباراة على الإنتر 2-1 في مباراة أنا حسيتها غريبة، وأنا أتابع المباراة يعني ما أعرف هي حلوة هي مو حلوة، هي فيها فرص ضايعة، الفرص الضايعة بناء على تألق هجومي والله بناء على اندفاع هجوم الانتر اللي فتح مساحات، طلع ريال مدريد بصافرات استهجان هو فايز، فحسيتها غريبة هذه المباراة.
2: شوف مباراة الانتر مع الريال، تتذكر لما كان انزاغي يدرب الانتر
1: صحيح.
2: شنو كانت سياسته؟ هاي بريسنج اول 10 دقائق انتحار
1: صحيح. يروح
2: انتحار هجوم على امل يخطف هدف. مدرب الانتر الحين حاول يطبق نفس الفكره، ولو نجح فيها كان بيصعبها على الريال. ترى اول ربع ساعه كانت صعبه على الريال، والانتر كان قريب انه يسجل في اول ربع ساعه، ولو تلاحظ في الشوط الثاني اول 10 دقائق رجع الانتر نفس الاسلوب. فمن حسن حظ الريال انه يملك كورتوا اللي انقذه من هدفين محققين في اول ربع ساعه
1: صحيح.
2: بعدين انتر شوي انضغط من الريال، من فرض اسلوبه شوي دخل في المباراه، بس كانت صعبه جدا على الريال المباراه
1: صحيح.
2: انتر ادى
1: الريال فاز باخطاء، مو غلط يعني، لا حد يفهم ان هذا غلط، انك تستغل اخطاء خصمك، هذه ايجابيه في كفريق
2: كضغط،
1: ولكن ما اعرف، ما طلعنا بانطباع جيد عن ريال مدريد. وين المشكله كابتن في ريال مدريد؟
0: شوف بالي انا بقول لك شغله واحده، اتوقع شريحه كبيره من محبين ومشجعين ريال مدريد وصلوا لقناعه ان احنا اليوم مو بس النتيجه تهم، الاداء ايضا يهم. قبل كانت النتيجه تهم بدون الاداء، اليوم لا، بكميه النجوم اللي موجوده في ارضيه الملعب انا اليوم المفروض ادي عشان افوز، لان انت في النهايه اذا اديت بتفوز. من 10 مباريات مباراه واحده يمكن انت تادي فيها وما تفوز، وصار في الاسبوع اللي طاف
1: ضد بيتيس
0: لعبوا مباراه كبيره ترى بس انهزموا. فجمهور ريال مدريد وصل لقناعه ان انا اليوم ما بكتفي بالنتيجه، ابي اداء. وانا دائما اقول بعلي، دائما اقول في المباراه اللي انت فايز فيها ونجم المباراة الحارس، في مشكلة في المنظومة.
1: أكيد. طبعاً
0: أكيد. في مشكلة في المنظومة، كورتوا صار له 4-5 سنوات ينقذ ريال مدريد في أمور كثيرة للأمانة، يعني ساعات أنا أحس إنه هاي مسوي سحر في الملعب. في في في
2: حارس
0: في
2: نقاط، كورتوا حارس نقاط، يعني
0: خلينا نتكلم عن الشوط الأول، أنا بجهز المباراة جزئين، الشوط الأول 45 دقيقة، يعني إذا فريق إيطالي بيجي ملعبك ويستحوذ عليك الكرة في طول 45 دقيقة من الشوط الأول، هذه شيء غير مقبول.
1: صحيح
0: في ضغط، في لعبتين ضغطوا فيهم بشكل زين وسجلوا منهم، لكن يعني أنا اليوم ما أفهم شلون الانتر، أنت بتلعب بيلد أب وعندك مدافع مثل بسيك، يعني ساعات تحس إن تقول هاي شلون يلعب في الانتر، في لعبات صار
1: كابتن زين إنك أنت قلت هذه اللقطة، لأن أنت مدافع، الخطأ من بيسك والله من الباص القصير اللي لعبه كيرتس جونز اللي هو أصلا كان مضغوط من ترينت اللي ما أعتقد بعد يرد يلعبه في وسط مورينيو،
0: لا
1: فترينت ضغط على كيرتس جونز عطى باص قصير حق بيسك تفاجأ باندفاع مبابي عليه، فصاد يعني سوء توفيق فيه، فمن الغلطان في هذا؟
0: المشكلة أنا ما بقدر أدافع عن بيسك في ذي اللعبة، لأن في أكثر من لعبة الكرة كانت تجي بدون ضغط وتحس أنه هو مرتبك اللاعب
1: مو زين تحت الضغط،
0: في لعبة سواها بعلي يعني أنا عدتها شو الموضوع بالضبط، يعني هوايات الكرة

0: يعني خذ الكرة بريلين سوى حركة غريبة يعني أنا استغربت منها. أوكي في ضغط، الضغط ما كان، الضغط اللي سواه ريال مدريد في الشوط الأول ما كان منظم، كان ضغط بمزاجية
1: صح،
0: لكن ما أسفر عن هدفين
1: صح.
0: يعني حتى الهدف الثاني حارس الانتر مارتينيز المفروض ان انت تتعامل مع هاي الكرة بشكل افضل، انت اعطيت الافضلية لريال مدريد في الشوط الاول انه هو يتقدم، المفروض انه يكون العكس. الشوط الثاني في تحسن لريال مدريد مو كلعب، في تحسن ان انت وصلت بشكل اكثر لمرمى الخصم، لكن علامة الاستفهام الكبيرة الفرص السهلة اللي ضاعت. يعني فرصة بلينغام هذه ما تضيع
1: صح،
0: للأمانة ما تضيع.
1: فكر فكرتين
0: اي يعني هما شنو سووا، هما أعطوا الأمل حق الانتر أن يتمون موجودين في المباراة، ورجعوا ورجعوا في توقيت مناسب على أساس أنهم يسجلون التعادل. لكن في النهاية إذا بختصر الكلام، ريال مدريد من المفترض أن يحسن من أداء بشكل أكبر خصوصا في دوري الأبطال.
1: أنا يعني معجب أشد الإعجاب بجوزيه مورينيو، لكن أنا سؤالي لكابتن درويش بعد ما نأخذ الاتصالات، ريال مدريد مع زيدان، هاي رأيي وأنا مسؤول عن رأي، ريال مدريد مع زيدان هو نفس ريال مدريد مع أنشيلوتي، هو نفس ريال مدريد مع ألونسو، هو نفس ريال مدريد مع أربلوة، هو نفس ريال مدريد مع مورينيو. بدري هذا الكلام على مورينيو، لكن أنا ما قاعد ألاحظ في بصمة مختلفة بين كل هذه المدربين الخمسة اللي ذكرناهم على ريال مدريد. ناخذ بعض الاتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أبو علي.
1: حيا الله محمود.
2: الله يحييك، تحية حق كابتن حسن وتحية حق محمد درويش.
1: حياك الله. هو محمود اللي سوى صورتنا اللي في الجميلة في الانستغرام.
3: تسلم يا دي.
1: هذا هو محمود.
0: تسلم يا
1: رايكم فيها؟
3: روعة.
0: صورة وايد حلوة، جاتني وايد تعليقات عليها.
1: تفضل يا محمود، شكرا لك.
2: أبو علي بس حاب أتكلم دائما عن فريقي بايرن ميونخ في الدوري الألماني. الأسبوع اللي فات كانت في عندنا مباراة لها أجواء خاصة، وكانت مباراة صعبة، مباراة لشالكة بعد 3 مواسم
1: نعم
2: الدرجة الثانية رجع البوندسليغا، وهذه كانت أول مباراة على ملعبه، وفريق ما خسر ل 14 مباراة على ملعبه. رحنا والمباراة كانت صعبة، شالكة كان يدافع طول المباراة ويحاول يلعب على التحولات، وصمد لنهاية المباراة اللي ما بدأ فيها لكن ولو ليسي، وأخذ نقطة من بايرن في ملعبه. ورحنا دور الأبطال وتكرر السيناريو في الشوط الأول ضد بودو غليم
1: بالضبط،
2: سيطرة كامل كانت حق بايرن. بايرن كان يلعب من العمق، يبني من العمق عن طريق قلوب الدفاع والمحاور، وليسي يتحرك ما بين الخطوط، وعلى يسار عندنا ديفيز، وهذا الشيء خلى بودو غليمت يلعب بلو بلوك، وهذا اللو بلوك صمت طول الشوط الأول، وكانت ما في محاولات. تذكر مع تألق حق حارس بودو غليمت تيكي هايكن الروسي، الإصابة فكت الطلاسم دفاع بودو غليمت، واستلم بايرن الشوط الثاني وسجلنا 5. اللي يشوف النتيجة 5 أبدا ما توحي عن نتيجة الشوط الأول.
1: أنا محمود يعني ارتحت يوم شفت إن موسيالا سجل ولعب 68 دقيقة. أنا ما يعني أنا ما أحب، مو ما أحبه يعني، ما عندي علاقة مع موسيالا، ولكن كحالة صحية حسيت إن الحمد لله موسيالا خلاص تمام، أموره طيبة، لأن يعني صادفت مشهدين وراء بعض، سقط في الملعب بطريقة مخيفة، فطالما موسيالا لعب 68 دقيقة وسجل معناته أموره طيبة يعني.
2: صحيح، وهذا مثل ما قلنا من قبل، رجوع طريقة العلاج القديمة هي كلمة السر. المباراة ضد شالكة لعب بديل مدة 20 دقيقة في الشوط الثاني، فاستغربت أنه يلعب أساسي هذه المباراة، لكن الظاهر كومباني يبغي يعطيه الثقة، يبغي يرجع موسيالا القديم.
1: يعطيك العافية محمود.
2: الله يعافيك. بس تعليق بسيط على البالندور. بالندور أتوقع هذا الموسم هاري كين مرشح لها بقوة.
1: بعد هاري كين
2: أنا شخصيا أنا ما أتمنى من الجائزة، والشي الوحيد اللي يخليني أتمنى أن هاري كين يحصلها وأنه يبغاها، أرقام استثنائية هالموسم، طريقة لعبة منفردة عن باقي المهاجمين، لاعب يدافع، لاعب يبني لعب، لاعب يلعب للفريق.

0: ويسجل أهداف بالكم ويستاهلها. لكن مثل ما قال كابتن حسن المتوي وكابتن محمد الجائزة هذه فقدت مصداقيتها من زمان.
1: شكرا لك محمود يعطيك العافية, ومرة ثانية شكرا على التيشيرت. الله يوفق ميونخ إن شاء الله لكل مبارياته, إلا لو مثلا لعب ضدنا ما يتوفى.
0: يعطيك العافية, شكرا.
1: ناخذ اتصال آخر. شمالي, ألو, مساء الخير.
2: النور بعلي,
1: حيا الله أبو مجيد الحبيب.
2: بس عليك بالخير,
1: حياك الله بالنور.
2: النور
1: قول أبو مجيد, قول فضفضلي.
2: فضلك يا أبو علي. طبعا أحسن ثلاث باقي أسبوع قبل التوقف الدولي. الحسبة تختلف. طبعا هو الأسبوع الريال عقب الفوز في الأبطال. أول قلت لك يمكن الأسبوع اللي فات, وأرجع أقول هون الأبطال متوقع أن الريال يفوز, لأن الريال في الأبطال له شكل ثاني.
1: صحيح.
2: وما يعتبر معيار, لكن بنشوف ردة الفعل على الخسارة في مباراة الدوري ضد فريق شوي عنيد, لكن في أرض الريال فالمفروض المباراة تروح تكون يعني في المتناول. والمهم إن نشوف ردة فعل, يعني خصوصا إن اليوم هذه كل الانتقادات اللي طلعت اللاعبين, مورينيو هو الخط الدفاع الأول على اللاعبين, قاعدين نشوفه في بداية الموسم اللي كنا متوقعين منه هذا الشيء, لأن مورينيو مو من البداية يعني بيهاجم اللاعبين, لكن قاعد يعطي اللاعبين وقتهم, قاعد يعطيهم الدعم. ولكن لكل جمهور مدريد ثقوا تماما إن بعد كل هذا الدعم لو أي لاعب من اللاعبين قصر مورينيو بعد يعني ما راح يسكت
1: عليه, بينفض صبره. إنزين بمجد, أنا عندي لك سؤال. طبعا ريال مدريد عنده رايو وإلشي هالأسبوع, بعدين لكل حادث حنيف ضد أتلتيكو, هاي مباراة كبيرة راح يعني نتعرف فيها أكثر على ريال مدريد الأسبوع القادم. في واحد من الشباب الأصدقاء كلش يعني مو راضي عن كوناتي, يقول أنت شلون تحملتونا كل هالسنين في ليفربول, فما أعرف أنا يعني هل كوناتي إلى هذه الدرجة هو ما أشوف شيء غلط في كوناتي بصراحة.
2: أنا قلت لك بعلق بالإطاف, يعني أنا ما توقعت إن عقب 3 أو 4 مباريات أو حتى 5 مباريات من الموسم الاثنين اللي أنا أثني عليهم هم كوناتي وهويسن.
1: صحيح.
2: كوناتي بعلي اللي شيء لنفس اللي كان موجود عنده في ليفربول, كان عنده الليدرشيب اليمنى اللي يتكي عليه, لكن هذا الشيء مو موجود الحين في الريال. الحين اللاعب اللي يتكي يعني اللاعب اليمنى لاعب شاب, فهو اللي مفروض يتكي عليه. لكن كلاعب دفاعي يعني تعامل كوناتي مع الكرة مع الخط او رسمه الدفاع حق ريال مدريد, وانا اشوفه الصراحه يعني مقدم اداء مرضي لحد الحين. طبعا وخلينا نحط بالنا ان الوسط للحين ما عنده وسط ثابت يساند ومتجانس معه.
1: صحيح.
2: على كل هذه العوامل والظروف انا اشوف الصراحه كوناتي وهويسن قاعد يقدمون اداء, هم من افضل لاعبين في ريال مدريد خلينا نقول في اول 4 مباريات مستواهم ثابت.
1: تمام, يعطيك العافيه ابو مجيد, شكرا لك هذا الاتصال. شمالي, عشان بس الضيوف لا يبردون فهذا ناخذ اخر اتصال. ها, عشان ما يبردون الضيوف. ناخذ اتصال على 1745555556. الو, مساء الخير. الو مرحبا.
3: الو
1: مرحبا.
3: مساء
1: النور, تعرف عليك.
3: بعرف عليك.
1: الله يخليك, الصوت شوي يقطع, نتعرف عليك.
3: شوي يقطع لأن سميكر والسوق. معك فيصل.
1: هيا الله أبو فيصل الحبيب, تفضل يا أبو فيصل.
3: الله كيف حالك طيبين.
1: الله يخليك خير.
3: والله هوني أتفق وشي, مسي عليكم مسي على ضيوفك الحبايب الكرام.
1: الله يسلمك.
3: والله أبو علي أتفق وياك على المقدمة اللي قلتها عن ريال.
1: نعم.
3: إن اللي هو الفوز اللي انت ما شاحب انك قلت فوز شاحب. لا
1: صح شاحب.
3: اي اتفق وياك, يعني ان في ذي المباراة يمكن نوعا ما, بس اما الجولات اللي بدوا فيها في الدوري انا اشوف الفريق كان نوعا ما يعني جيد, بالذات مباراة بيتيس يعني قدم المستوى المطلوب.
1: نعم.
3: بس في مباراة الانتر كان فيها ظروفها يعني انت شفت الغيابات اللي كانت موجودة، الغيابات كانت كلها في النص
1: فعلا.
3: نعم فانت اضطريت لعب ارنولد اللي انا اتوقع انه يمكن مورينيو ما بيرد يعيدها يعني.
1: انا توني قلت هاي الكلمة حق الكباتن الحين قلت خلاص.
3: لا لا ما بيعيدها، مستحيل يعيدها يعني. هو سواها مرة يمكن هو بحكم انه فترة من الفترات اعتقد لعب في ليفربول يمكن لاعب وسط، بس ما اعرف هو شنو قدم في ذيك المباراة او في ذيك الفترة. اي بس لا ما كان كلش ما كان خيار جيد. بس بعد المباراة ترى كانت بينه وبينك ترى فيها فرص وايد حق الريال. اي ومورينيو مريت اذا شفتوا تصريحه اللي قال كانت المباراة ممكن ان تنتهي 6-0 حق الريال وكانت ممكن ان تنتهي 6-6 يعني.
1: صح صح
3: بحكم كورتوا الفرص اللي صدتها يعني. بس ماري انا واثق في مورينيو صراحة انه ممكن يرجع الفريق يعني ان شاء الله حق المستوى المطلوب يعني. وبس يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق يعني حق كل الفرق ولك حق ليفربول ان شاء الله.
1: يا رب يا رب. شكرا لك يا ابو فيصل. شوف ما دام انت دعيت حق ليفربول انا بدعي حق الريال بعد ان شاء الله الريال يتوفق.
3: لا انت عندك ميول، انت احسك بتصير مدريد عقب فتره.
1: انا عندي الولد والله علي في البيت على طول مدريد، بس هو ما يحب فيني انا احب فيني، هاي العكس.
3: اذا دامك تحب فيني وتشجع ليفربول فانت بتصير مدريدي، فبعلى انك تحب فيني فبتصير مدريدي بسرعه.
1: يعطيك العافيه ابو فيصل، شكرا لك على الاتصال. شكرا شكرا لك. ناخذ اتصال اخير بعدين نرجع حق ضيوفنا الكرام. اخر الحين في هذه الفتره اخر اتصال واحد. شو مالي عند انت صاير دقيق. الو مساء الخير.
4: خير.
1: مرحبا، نتعرف عليك.
4: معك محسن الميلاني.
1: حيا الله محسن حبيبنا، تفضل يا محسن.
4: مسي عليكم وعلى جميع المحللين، والله أنا من أشد المعجبين ببرنامجكم وتابعكم أول بأول.
1: شكرا جزيلا. بلنا درويش موجود وميلاني، فأنت يعني اليوم ويانا محسن.
4: أوه درويش يعني غني عن التعريف ما شاء الله، برازيلي وميلاني.
1: يا سلام.
4: اليوم بنوجه له سؤال لا عن البرازيل ولا عن ميلان، دام أنتوا سوالفكم عن دوري الأبطال.
1: نعم
4: أستاذ محمد شلونك؟ مساك الله بالخير.
5: يا هلا يا هلا فيك أخوي، شخبارك؟ عساك طيب.
4: الحمد لله بخير. نسلمك، شنو رأيك في كومو بعد أول فوز له أول أمس في تاريخ دوري الأبطال؟
1: حلو.
4: هل تشوف الفريق قادر ينافس ويكون حصان الأسود؟ حلو. مع المشروع اللاعبين وبقيادة فابريغاز، ولا مجرد طفرة، ولا راح يواصل لأدوار متقدمة؟
1: حلو السؤال، هنيك على هذا السؤال يا محسن، لأن أنا بيني وبينك ما كنا بنسولف عن كومو، لكن طالما سألت فبنتكلم عن كومو اللي فاز على لايبزيغ أمس. كم فاز؟ 3-1
4: ولا 4-1؟ نحن مظلومين الأندية الإيطالية ما تسولفون عنها، كنا بيبشر
5: يلا أنتوا خلكم صوت الدوري الإيطالي.
1: صح
5: خلكم الصوت.
1: صح. يعطيك العافية يا محسن ميلان.
4: الله يعافيك.
1: شكرا لك. شكرا لك. انزين كابتن درويش، كومو فابريغاس، انا عجبني فابريغاس انه تم مع كومو، يعني ما ما ما راح ورا العروض وما استعجل على نفسه مثل ما غيره يستعجلون على نفسهم.
5: بالضبط. تصرف فابريغاس وايد ذكي. ليش؟ هو حب يكون بارت من تاريخ كومو اللي يلعب دور الابطال يعني بعد كل هالسنوات دي. طبعا اجابه على سؤال الاخ محسن، سبب قوة كومو مو صدفة. يعني كومو لما جايك من درجة رابعة لتدرج لما وصل حق السيريا، كومو صار ينفق. اليوم كومو ميزانيته وسعر القيمة السوقية مالت كومو تعادل روما وتعادل نابولي.
1: صحيح.
5: ب450 مليون. فهاي الطفرة اللي حققها كومو في خلال هالسنوات القصيرة هاي ناتج عمل، لأن اللي يملك كومو هم عائلة أندونيسية من أكبر أغنياء آسيا، يعني انت حتى مو حتى في أندونيسيا، في آسيا بكبرها. فهم مركزين على مشروع حق لونج تيرم، في يوم من الأيام ممكن يجنون ثمار المشروع ذي.
1: وعلى ما يقول الشومالي يقول فابريغاس بعد صاحب حلال، ما أعرف قصده صاحب حلال، يعني عنده أسهم يقصد في
5: أنا سمعت في شيء من سمع.
1: سم تشوف لنا على كم السهم هناك؟ خلنا نشوف ما انزين. كابتن موسوي، انا مضطر احول السؤال اللي كنت بساله كابتن درويش، ولكن برجع لك بنفس هذا السؤال. هو ريال زيدان نفس ريال الونسو، نفس ريال انشيلوتي، نفس ريال اربلوه، نفس ريال مورينيو. انا هاي رايي، ما ادري يمكن اكون غلطان، مو بالضروره انا صح، بس اقصد ما في بصمه مختلفه من مدرب الى مدرب.
6: لا انا اتوقع ريال زيدان كان افضل ريال.

0: ريال موجود للأمانة. يعني من بين الأسماء اللي ذكرتها في اعتقادي الشخصي إن الريال اللي كان يلعب في فترة زيدان هو كان الأفضل. صحيح الأسماء اللي كانت موجودة تساعد أيضا أنه يقدم الأفضل، لكن فكر زيدان، طريقة إدارته للمنظومة كانت نوعا ما ممتازة يعني، وكانت واصلة لدرجة المثالية، حتى قدر أنه يأخذ بطولة الدوري على برشلونة. ودائما أنت في الريال تقارن الموسم مالك مع برشلونة في السنوات الأخيرة. فأنا أعتقد أن ريال زيدان يفرق عن كل المدربين اللي كانوا موجودين، حتى لو قدر أن أنشيلوتي يحرز دوري الأبطال مع الجيل اللي كان معه.
1: كابتن درويش، الإنزاغي كريستيان كيفو مدرب وأنت متابع جيد جدا للدوري الإيطالي عكسي، كريستيان كيفو حسيته نفس السيستم سيميون إنزاغي، ثلاثة يعني خمسة خمسة ثلاثة اثنين وينج باك.
2: هذا يعتبر ذكاء. ليش؟ لما أنا أي كمدرب بعد أخلف مثلا مدرب كبير في الدوري، ما يصير أنا أغير نهج الفريق كامل، وهي أكبر غلطة تبعها تشابي ألونسو.
1: صحيح.
2: مدرب أنت كليفربولي، مدرب ليفربول ليش فاز بالدوري أول موسم؟
1: لأنه مشى على
2: سوى سويتش حق اللي يسوي كلوب، بدأ الموسم نفس الخطة.
1: صحيح.
2: أوكي غير اسمين ممكن، بس نفس الموسم اللي بعده لما حاول يحط بصمته بشكل أكبر طاح ليفربول،
1: غرق المركب.
2: فتشيبو كمدرب يعتبر حديث، ما يصير يتفلسف فلسفة زيادة عن اللزوم. لازم يتبع نهج الفريق. شلون؟ لما لو يبي غيره غيره تدريجيا في المستقبل، ما يغيره من ثاني موسم.
1: فأنت مع كريستيان كيفو أنه مشى على نفس السيستم أو النظام لي، بس أنت عندك هوية كابتن، يعني أنت كمدرب أنت عندك هوية، عندك
2: فكرة. أحط الهوية تدريجيا، ممكن أكشف عنها.
1: ما يستعجل.
2: إيه ما استعجل. أنا جبت الدوري بنفس السيستم اللي لعب فيه زار، هذه نجاح لي. الحين أحاول شوي أحط بصمة أكبر. لو ما جبت الدوري الحين ما راح أتحاسب، لأن أنا حامل لقب. ممكن أروح نهائي الأبطال، ويعني الإنتر صاير كل سنتين يروح نهائي الأبطال.
1: صحيح.
2: فالفرصة عنده إنه لو يروح نهائي الأبطال، لو يخسر الدوري بيكون هو وضع بصمه في الفرق.
1: انت مع يعني ما اقدر اسميه كوبي بيست، لكن مع هذا الخيار اللي قال عنه كابتن درويش انك ما تغير في في في نظام اصلا ناجح.
0: انا اتفق معه في جزئيه واحده، ان انت ما تغير بشكل كبير على اساس ان المنظومه لا تنهار، لكن انا عجبني كيفو. عجبني. انا ما اتذكر فريق ايطالي في سانتياغو برنابيو واخذ الاستحواذ من ريال مدريد.
1: صحيح.
0: ما اتذكر. الريال لعب مع برايم ميلان واستحوذ في المباراة، تذكر المباراة للحين، لعب مع فرق كثيرة إيطالية، لكن الفريق الوحيد اللي قدر ياخذ استحواذ على الريال في سانتياغو برنابيو كان الانتر المرة اللي طافت. يعني انا لو انت كمشاهد او متابع، اذا مو بحافظ ملعب البرنابيو بتعرف من يلعبون في ميلان.
1: صحيح.
0: لهالدرجة انهم كانوا ماخذين الكرة ومستحوذين على الكرة وفارضين شخصيتهم في ارضية الملعب بشكل كبير. فأنا عجبني كيفو بشكل كبير، الجرأة اللي كانت موجودة عنده أنه هو يلعب مع الريال بهذه الطريقة، وأنه هو يطور الفريق بالتدرج، يعني لا يغير بشكل كبير على أساس أنه مثل ما قلت لا تنهار المنظومة كلها.
1: احنا قاعدين نمدح الخاسر، حط بالك، ونقول يعني سلبيات ريال مدريد، وهذا الناس اللي يتابعون كرة القدم صاروا إلى هذه الدرجة. يعني النتيجة أوكي، النتيجة هي المهمة هي الأهم، ولكن الأداء بعد يعني يعطيك انطباع بأن هذا النادي هاي الفريق وين رايح. وعلى ذكر كريستيان كيفو، أنا يعني ما أعرف يمكن هاي شيء ما يهم الناس، بس حبيت يعني التيشيرت اللي لبسه هو في المباراة، ما أعرف إذا حطيتهم بالكم،
0: نفس تيشيرت الطاقم، نفس الطاقم الفني كله. إيه اللي معه
1: حلو وجميل. مو هني الموضوع. لا. الموضوع أنا دشيت أشوف بكم.
0: زين.
1: تعرف بكم؟ تقريبا. أطني
0: يعني شوف، هما الأطقم الأوروبية ترى غالية وايد، يعني أنا قبل كم من يوم رحت،
1: بس تيشيرت أنت تشوفه عادي أبيض وايد،
0: يعني يوصل 70 دينار.
1: تعرف كم كابتن؟ 690 يورو.
0: 690 يورو.
1: أنا انصدمت على طول، طلعت من الصفحة. 300 دينار.
0: 300 دينار. يمكن براند عالمي.
1: اعتقد
0: نفس نابولي كانوا إن
1: اعتقد
0: انه فتراتي
2: ارماني
0: شيء فكانت بس انا اقول لك يعني مثلا فانيله برشلونه الاصليه تقريبا 87 دينار يا قص سيارة
1: إنزين. بعد آخر نقطة في هذه المباراة، رأيكم في التعديل الجديد أو القانون الجديد اللي إذا تأخر اللاعب في الخروج اللاعب اللي راح يدخل الملعب يتأخر في الدخول؟ يعني في لقطة فيني وكاريراس، فيني لما طلع من المباراة كان يتمشي، هو المفروض يطلع من أقرب نقطة ممكنة، فتأخر دخول كاريراس وأنت تلعب بناقص لاعب دقيقة أو دقيقتين ممكن أنت. فرايك في القانون؟
2: هو كقانون افضل، بس انا ما احب العبث في الكره لهالحد. ما احب كل يوم والثاني مطلعين قانون جديد مثلا. الكره راح تتغير جذريا.
1: نعم
0: اتفق بقوه، اي شيء فيه اضاعه وقت اتفق بقوه معه.
1: اي شيء يعني انت مع هذا
0: انا مع القانون. اي انت بتطلع من الملعب بصفك حق الجمهور، مو مباراه اعتزاله. اي اطلع خلاص، انت مجرد انت اطلع، حتى الاوت، حتى ركلة المرمى، كل لاعب مثلا يتصنع الإصابة، أي شيء فيه إضاعة وقت أنا معه أتفق معه بقوة. مو أنا مو مع كل القوانين اللي سويها الفيفا، لكن أنا مع قانون يخلي اللاعبين يتجنبون إضاعة الوقت.
1: خلاص يقولك شوماني بعد حتى الحارس إذا ضيع الوقت طبعا ما يقدرون يعقبون الحارس بأنه يطلع
0: يعقبون لاعب ثاني، يختار المدرب، يختار المدرب
1: الثاني هو اللي يطلع من الملعب. وينها من زمان هذه؟ أقول لك أتكلم ولا ما أتكلم؟ لا ما بتكلم، بس وينها من زمان؟ وينها من زمان؟ هذه مثل كرة القدم صارت، اسم الله عليكم، مثل حوادث الطيران، بعيد الشر عن الجميع. يعني
0: ما تصير
1: مشكلة بعدين احنا نحط قانون. في كرة القدم احنا صرنا بمثل هذه الطريقة. بورتو خسر امام مانشستر سيتي، ما اعرف انا ليش بركز على هذه المباراة، لكن في بعض النقاط، لان بورتو ما سدد ولا تسديدة على مانشستر سيتي. هالاند سجل هدفين، تعرف كم ريكورده كابتن في دور الابطال هالاند مع الاندية اللي لعب حقها في وين كان؟ سالزبورغ صح؟ سالزبورغ ودورتموند وسيتي، 59 هدف في 59 مباراة في دوري أبطال أوروبا. فهو يعني يوم شال الشعر الناس قالوا يمكن ها يختل، صار أحسن الظاهر. فهو يسجل وهو المنقذ الأول لأنزو ماريسكا هالاند.
2: مستقبلا أنه يتخطى 100 هدف للأبطال وايد إيزي بالنسبة حق هالاند، مع فريق نهجه هجومي مثل السيتي، يملك المال، تغيير مدربين وكل شيء. حتى لو ما ظل في الريال هالاند، لو ما ظل في السيتي، أقرب شيء ممكن يروح الريال في المستقبل. في كل الأحوال هو بيكون رقم واحد في أكثر من سجل في الأبطال.
1: أنا أحسك تميل حق الريال شوي والله. أنا
0: لا
1: ما عندك
2: يعني. لا
1: لا هو أنت كابتن مساوي واضح أن أنت ضد واضح يعني.
2: شوف أنا
1: ضد ريال مدريد.
0: لا لا لا لا لا بعلي سوي لي سالفة، لا سوي لي سالفة ويا جمهور ريال. يعني أنا ترى من أكثر البرشلونيين المحايدين. أتكلم الصج، أتكلم الحق حتى لو على برشلونة.
1: ببين
0: الحين. لا تحطني في مشكلة كبيرة، أنا تعرف حساسية الريال وبرشلونة كبيرة في البحرين.
1: ببين. إنزين وهيب في اليوتيوب يقول نسيتوا نادال مدافع برشلونة. ما كان نادال يعني بهذه القوة، يعني من ضمن اللاعبين اللي ذكرناهم. تذكر أنا دول كابتن؟
0: أذكره
1: إيه. ما كان يعني.
0: لا أنا أقول لك أنت.
1: ما كان توب.
0: يعني ما كان توب. المدافعين برزوا في جيل بيب غوارديولا يعني.
1: تصريح زيدان عباس سويدي يقول تصريح زيدان بخصوص ميسي مفبرك وتم حذفه من الصحيفة الإسبانية. وهي مرة ثانية يقول تصحيح معلومة، نابولي بدأ من درجة رابعة، أتلانتا وصل دور 16، بولونيا. تياغو موتا بلا أموال، بدون أموال وموارد، نفس كومو وصل للأبطال. راشد يقول الريال صاير يضيع فرص محققة ما تضيع، وهذا سبب للخصم يستحوذ في المباراة. جزئية واحدة كابتن مساوي، في مانشستر سيتي قبل أن نترك سيتي نروح لليفربول أتلتيكو مدريد، إنزو ماريسكا في تدريبات مانشستر سيتي شغل أغاني وشغل موسيقى، فأنت شو رأيك في هذا؟
0: طبعا هاي معلومة يعني جديدة، أنا أول مرة أسمعها. لكن تشوف كل مدرب أبو علي عنده نهجة وأسلوبه. يعني في مدربين يمنعون الأغاني في حجرة في غرفة الملابس قبل المباراة، وفي مدربين يسمحون فيها أي شيء تبي تحط، يعني ما عندك مشكلة. في مدربين ما يسمحون، في مدربين يسمحون في أرضية. مثلا في الوثائق اللي شفتها لأرسنال ان أرتيتا قام قبل مباراة ليفربول حط الاغنيه المشهوره مالت ليفربول في التمرين على اساس ان اللاعبين يتعودون على اجواء المباراه. فكل مدرب له فلسفه خاصه. بس على طاري ماريسكا، في اعتقادي الشخصي انا مباراه الدرع الخيريه نفعته وايد، نفعته يعني عرف ايه، عرف وين السلبيات اللي هو يحتاجها اللي المفروض انه يغطيها، ومن كذي هو قدر انه هو ينزو ايوب اللي عطوه الاضافه الكبيره اللي هو كان يفقدها في نص الملعب.
1: صحيح. انزين، روح كابتن درويش لليفربول، فريقي طبعا اللي فاز فوز مستحق، وهذا يعني الانتصارات تعطيك ثقه على الاقل في البدايه بالنسبه لإيراولا، انه هو يحتاج الى هذه الثقه. لكن بدينا نشاهد اللمحات من البصمه اللي ممكن يقدمها إيراولا، لان ليفربول انا مو معجب ولكن خايف، لان بهذه الطريقه الاندفاعيه انت معرض في اي موقف من المواقف ان انت تقبل هدف
2: مع الدفاع.
1: الطريقه المتقدم. اللي الطريقه اللي يدافع فيها طريقه دفاع على الكره وليس في المناطق.
2: صح.
1: يعني اللي صوب الكره يروح هو يضغط.
2: صح.
1: فما اعرف رايك انت في هذه المباراه ليفربول واتلتيكو.
2: الامان ليفربول في ذي المباراه عرف شلون يعني يسيطر على اتلتيكو مدريد. اتلتيكو يمكن جايب حافز ان ليفربول مثل ما تقول متخبط، يعني مو مستقر لحين كمستوى. لكن ليفربول في ذي المباراه قلب كل التوقعات، يعني قدم مباراه كبيره صراحه ضد اتلتيكو مدريد.
1: نعم.
0: انا اقدر اعلق على انت بتروح مباراه ثانيه؟
1: لا انا بعطيك موقف من صار في هذا في هذه المباراه. إيه؟ سيميوني نزل التشكيله، كل الفرق تنزل تشكيله قبل ساعه وربع.
0: إيه؟
1: فالكل اتوقع ان 4-4-2 اللي يحب يلعبها احيانا سيميوني، ولده على اليمين، على اليسار باينا، وفوق اللاعب الكوري اللي جاي من باريس مع خوليان الفارس. في اثناء المباراه انا حسيت ان اتلتيكو ما قاعد يلعب باربعه، والمخرج فنان، الكاميرا على إيراولا مع المساعدين، اتضح ان سيميوني ما لعب باربعه، لعب بخمسه في الخط الخلفي. في البدايه في ربكه صارت في حسابات إيراولا، اللي بعدين بعد المباراه تكلم انه لايف عدل في بعض الامور في التشكيله. فانت رايك في هذا الموقف، شو اللي ممكن المدرب يقوم فيه لما يتفاجئ بان لا الخطه او طريقه اللعب اللي الخصم لعبها توقعتها ما لعب فيها، لعب بطريقه ثانيه؟
0: شوف علي، انت عنصر المفاجأة موجود في عالم التدريب. انا اليوم كل فريق وكل طاقم فني عنده محللين فنيين يحللون المباراة السابقة او اخر اربع او خمس مباريات للفريق المنافس. عنصر المفاجأة موجود. انا اليوم اعطيك ايحاء ان انا ترى العب بهالطريقة ويكفي المباراة، اعطيك شيء ثاني اساس ان انا افاجئك. هني دور المدرب انه هو حاط سيناريوهات حق المباراه. يعني انا
1: إيراولا ما كان
0: هو
1: قال
0: لا ما كان حاط
1: هو قال،
0: بس هني بعد يبين ان انت الطاقم الفني مالك ايش كثر جاهز وايش كثر مستعد انه هو يساعدك على اساس ان انت تدخل المباراه بسرعه. يعني لا يضيع عليك الوقت ولا تنتظر لي ما بين الشوطين، في نفس الوقت تقدر ان انت شلون تتعامل مع التغيير اللي صار في الفريق المنافس. انا ما اتكلم عن هالمباراه، اتكلم بشكل عام. اي بس إذا خلينا نتكلم عن أتلتيكو مدريد، أنا في اعتقادي الشخصي أتلتيكو مدريد لا زال يعاني من مشكلة خوليان الفارس. المشكلة اللي صارت مع انتقال خوليان الفارس. أنا اليوم أتكلم عن فريق كبير في أوروبا، لكن نشوف ساعات تصير أخطاء إحنا المفروض نتعلم منها. عدم انتقال خوليان الفارس في ذي الانتقالات الصيفية كان خطأ كبير من أتلتيكو مدريد، مو لأنه بيروح برشلونة. خلي يروح اي نادي يبي،
2: لا يكهرب البيئه.
0: لان شنو انا دائما اقول، مو بس في عالم كره القدم، في حياتنا بشكل عام، اللي ما يبيك خلي يتوكل.
1: صح.
0: احنا دائما نقول كذي، لا
1: صح.
0: يعني مستحيل ان في واحد ما يبيك وانت تمسك فيه. في عالم كره القدم نفس الشيء، اللاعب اللي ييك علنا يتكلم ويقول ان انا ابي اطلع، لا تمسك فيه، خلي يمشي، لانه موضوع خليان هرفاليس ترى أثر على أتلتيكو مدريد بشكل كبير، مأثر على الإدارة، مأثر على المدرب، على اللاعبين، على الجمهور. يعني أنا للحين أتوقع أن في جمهور كثير بيصفر على خليان هرفاليس في المباراة القادمة،
1: علشان كذي سيميوني اختار له مباراة بعيد لعبة فيها. بس من وجهة نظر أتلتيكو، إدارة أتلتيكو، أنا شاري اللاعب بمئة مليون صح والله لا وتقريبا يعني 100 مليون يمكن، وموقع عقده 4 سنوات، ينتهي عقده بعد باقي في عقده. بس من وجهه نظر اداره اتلتيكو لا، ما خليك تروح.
0: اذا المبلغ اللي بيهم ترى مو مبلغ صغير. ديكو طلع امس وتكلم انه انا كنت بدفع لهم 100 مليون على 6 دفعات لاربع سنوات. زين، المبلغ اللي بيه مو مبلغ قليل، بس انا في النهايه اتكلم عن شنو؟ هذه مو عمليه انتقال طبيعيه، لا، كان فيها عناد، كان فيها شخصنة في الموضوع. صح صح. فأنت إذا وصلت لهالمرحلة خلي اللاعب يطلع، خلي اللاعب حتى لو أنت خسرت يعني مبلغ لكن أنت في النهاية ما تخسر الجو، ما تخسر الجو العام في غرفة الملابس.
2: خاصة البيئة إيجابية كانت، يعني
0: كانت يعني أنت مثلا خيل مارتن اللي طلع الرئيس التنفيذي يعني قال إنه أنا عطيت كلمة وما برجع في كلمتي،
1: خلاص
0: هي أنت واجه إيه ما يصير. يعني أنت تقول أنا بعطي كلمة. وثاني شيء أبو علي، لازم تعرف شغلة واحدة في موضوع الانتقالات. أي لاعب يجي الريال، برشلونة، فرق الكبيرة، مانشستر وليفربول، عشان ما تزعل، اللاعبين الكبار، الفرق الكبار إذا تيك لا تحط راسك في راس ذليل، لأن في النهاية هم يفوزون. الأرث، التاريخ، السمعة، الشعبية، هي كلها بتفوز في النهاية.
1: وبالنسبة للاعب هاي فرصة العمر. درويش سيميوني من 2011 إلى اليوم، انت مع استمرار سيميوني كل هذه السنوات مع اتلتيكو؟
0: شوف، المشكله انه هو ثاني اعلى راتب في سلم المدربين. انا هاي اللي قاهرني، انا مو قاهرني شيء، انا هاي اللي قاهرني
1: بس الراتب
0: 23 مليون يستلم في السنه.
2: هو صاير الثاني، كان الاول
0: انزاغي الاول الحين.
2: انزاغي الحين صارك
1: انزين.
2: شوف سيميوني كمدرب حق اتلتيكو، انا بالنسبه لي لا اتلتيكو بيكون قوي من بعده ولا هو بيكون تحت الأضواء ذي من بعد أتلتيكو مدريد. عشان شيء أنت تشوف أن الانفصال صعب أنه يصير بينهم حاليا. كل من يشوف أنه أنا ما بحصل خيار أفضل. هو كسنوات مقارنة بالإنجازات قليل طبعا. صحيح. بس أنا عندي مدرب أنا ضامن كل سنة في دوري الأبطال، أجيب لي لقب بين فترة وفترة،
1: وثالث في الدوري،
2: ثالث في الدوري، واطلع لاعبين، واقدر اجيب نجوم، ونادي عندي ينفق.
1: كابتن درويش، حتى على مستوى، يعني اختلف وياك انا طبعا في رايك، احترم رايك، لكن حتى على مستوى الدافع والافكار، ايش اللي ممكن انت تقدمه من 2011 الى اليوم جديد؟ شلون انت تجدد الدافع؟ شلون انت
2: السؤال شنو اللي بيخلي نادي مثل اتلتيكو مدريد ايجاري ريال مدريد وبرشلونه قبل اي شيء؟ يعني هو لو بيجتهد بيسوي اعلى قمة بالنسبة له. أوكي، بيستقل بيجيب دوري في موسم واحد من المواسم اللي الريال سيء شوي، برشلونة سيء، أو العكس بيجيب دوري. بس طالما هذلين في البيك يجيبون مدربين ولاعبين صفقات، إدارة أتلتيكو مدريد هي تشوف أنه هو تعذره أنه ما يقدر.
1: أنا خوفي في النهاية يطلع سيميوني هو إدارة ريال مدريد، هو إدارة،
2: يمكن يملك النادي،
1: يمكن هو الإدارة، يمكن هو المدرب. كفاية كابتن 2011.
0: أنا أشوف كفاية، لأنه هو يعني شو أقول لك، حتى كأداء مو معطي الإضافة. يعني يعني قبل كنا قبل، يعني خلينا نقول في الفترة اللي هو كان فيها في البيك، وصل نهائيا بالدوري الأبطال، يعني الفريق كان أجرسيف. العنوان الرئيسي للأتلتيكو أجرسيف،
1: هويتهم
0: أجرسيف، يعني يطقون طق في المباراة، يعني لعب حواري. لكن كأمور فنية، وحتى السنة اللي يحرز فيها بطولة الدوري لو في فار كان أخذ الدوري، لأن برشلونة أحرز هدف التعادل وهدف صحيح، ما في شيء، ما كان في فار، والبرشلونة كان يفوزون ويتعادلون يأخذون بطولة الدوري، كانت آخر مباراة في الدوري والأتلتيكو فاز فيها. فحتى البطولة اللي أحرزها ترى لو مع وجود الفار ما كان بياخذها من برشلونة.
1: شمالي جبنا لك عميد مشجعين برشلونة هني في البحرين. نطلع فاصل أعزائي المتابعين ونرجع نواصل.

0: ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
1: داب بلس شنو؟
0: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
1: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
0: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شيء جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
1: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
0: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني، يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: اوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. احسن شي ابطل الاذاعة واشوف شنو فيها.
3: عيش يا امك
4: مستمعين الكرام،
5: حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
6: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي احبها
6: واكثر واكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر اكمل البرنامج اللي احبه.
6: افا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الاذاعة تكلمني؟ انزين شلون اقدر؟
6: نازلي تطبيق تلفزيون واذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني اقدر اسمع الاذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
6: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب اخر، اكيد على تطبيق تلفزيون واذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الاذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
6: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
0: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
7: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
8: السنة اللي طافت صممتم 3-1.
9: كفو كفو، شكرا لك.

0: Welcome to FM League, your only source for football news, only on 93.3 FM.
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين متابعي إذاعة بحرين 93.3 ونرحب بالسادة المتابعين في اليوتيوب ولكل من راح يتابع هذه الحلقة لاحقا عبر قناة البحرين الرياضية. نذكر بأن ضيفي هذه الحلقة كابتن حسن موسوي نجم منتخبنا الوطني سابقا ومدافع نادي المنامة وصاحب حساب الانستغرام حساب برازيل فانز في الانستغرام محمد درويش. قلنا موجودين في لا تغربلني شمالي
2: علي موجودين في اسمح لي بشغله بس في معلومه صححها مشكور لاخوي المخرج عبد الله الشوملي اعطاني اياها. مباراه اتلتيكو وبرشلونه اللي كانت في برشلونه انتهت بالتعادل. سانشيز سجل لبرشلونه وجودين عادل النتيجه. المباراه كان اتلتيكو يحتاج الفوز فيها اساس التعادل او الفوز فيها اساس انه هو يتوج بطوله الدوري. في ذي المباراه ميسي سجل وكانت تسلل محسبوها لولا وجود الفار كان المباراه راحت. فالمباراه انتهت بالتعادل 1-1 وانتهت بفوز اتلتيكو.
1: صحيح
2: مشكور اخونا عبد الله.
1: هاي موضوع بين البرشلونيين احنا ما لنا شغل فيه. نذكر الساده المتابعين بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6 من خارج المملكه على 0-0 بديت استعجل 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. حلقه تعبان فيها ما ابغيها يعني تروح بدون ما يعني اخذ كل الجزئيات فيها مع الضيفين الكرام. ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
3: على مساء النور.
1: مساء الخير. نتعرف عليك.
3: كيف الحال اخوي هاني؟
1: الله يخليك.
3: الله يسعدك. معك علي الحايكي رئيس وسط ريال مدريد
1: يا مرحبا علي الحايكي.
3: يا مرحبا حبيبي كيف الحال؟ مرحبا بالضيوف الكرام.
1: الله يخليك.
3: محمد درويش والاخ حسن موسوي.
4: يا هلا فيك
3: اخوي. متابعين تابعنا نقاشكم. انا حبيت اتصل وقت شوي بعد ما نسمع النقاشات والاراء.
1: حياك الله.
3: عشان نبدي راينا المتواضع.
1: تفضل يا علي تفضل.
3: اذا تسمحوا لي يعني حسب يعني راي المتواضع بحسب الاراء اللي سمعناها عن حقبه زيدان وحقبه انشيلوتي وحقبه شافي. الناس تقارن مدربين بس ما تشوف الوضع اللي الفريق كان فيه اللاعبين اللي كانوا فيه.
1: صحيح.
3: مثلا خلنا نعطي مثال زيدان. زيدان انا عندي اذكى لاعب واذكى مدرب. من اي ناحيه؟ زيدان اذكى لاعب عرف متى يعتزل وهو في عز عطائه.
1: صحيح.
3: وعرف متى يستغيل من ريال مدريد وهو في افضل انجازاته. ناس يقولوا لي انشيلوتي حقق ابطال. انشيلوتي كان في فتره كان فيها لاعبين نجوم في انسجام غير طبيعي. يعني يت فتره انه ممكن كانوا حتى يلعبون من غير مدرب مثل برشلونه في حقبه غوارديولا. بس اللي المشاكل الريال اللي صارت خلال تقريبا الاربع الخمس سنوات اللي صارت شنو؟ انشيلوتي اعتماد على الحرس القديم نفس الخطط. ما في تطور في الفكر. هذا الكلام ناقشته وانا مع اخوي محمد درويش.
1: نعم صحيح.
3: لما انشيلوتي مسك البرازيل قلت له راح تشوف نفس الخطط اللي تكون في الريال راح تكون في البرازيل وما راح تنجح.
1: لا ترجع لا تترجعنا
3: انا
1: تعور قلبي علي الحاج.
3: اقول لك يعني فانشيلوتي مدرب عطى وقته ومدرب كبير وكذا بس ما في تجديد واعتماده على الحرس القديم واعتماده على خطط معينه. الكوره كل سنه قاعد تتطور كل سنه قاعد نشوف تكتيكات مغايره. طلعنا من انشيلوتي دخلنا على تشافي. تشافي اكبر غلطه اللي سواها ما احتوى غرفه الملابس. تشافي باسم مع بايرن ليفركوزن كان يبي طبقه بقوه في ريال مدريد. مشكلته الكبيره كانت ما عرف يعني يحافظ على غرفه الملابس.

0: قبل لا يطبق الفكر ماله كان شديد بطريقه ما تقبلوها اللاعبين. هاي نجوم احنا نعرف يعني. اقل مثال بقول لك المشكله العوده اللي صارت مباراه مدريد برشلونه، فيني قدم افضل مستوياته وكان مسبب ازعاج حق برشلونه في المباراه. جيت بدله في دقيقه 70 75، سببت مشكله عوده. طلعنا عقب يانا المدرب المتواضع اربلوا
1: مسكين.
0: ترى تشابي مو شديد اكثر من مورينهو، بس مورينهو قرا اللي قاعد نشوفه هدوء. يمكن الكل مستغرب ان شلون هدوء مورينهو كلاعبين ككذا، لانه عرف المشكله في وين. مدرب خبره، فانت لا تقارن لي حاليا مدريد ومستوياته والسنين اللي طافت، لان فريق فيه من تغيير مدرب لمدرب، ما في خطه
1: علي
0: معينه.
1: علي حاكي عندي مدرب. انا عندي سؤال علي حاكي، بس ابغي اجابه سريعه. مع الاسف انا عارف ان هذا الموضوع شوي ممكن ياخذ وقت، وكابتن موسوي بعد عنده سؤال، فانا اقدم سؤال كابتن موسوي بعدين انا اسال سؤال.
2: لا ابو علي، اول شيء امسي عليك بالخير اخوي علي، انا ما عندي سؤال لكن انا اتفق معك في معظم النقاط اللي طرحتها. موضوع زيدان متى اعتزل كلاعب ومتى ترك الريال، وحتى انطرح عليه انه هو يرجع وما قبل، لانه عرف ان الوضع ما يسمح له انه هو يرجع. وهذه من الامور اللي دائما المدرب لازم يدرسها قبل لا ياخذ قرار، وصارت عندنا في البحرين بدون ما اضرب مثال. زي ما كنت اتمنى ان الامور تصير هنا، لكن الامور اللي صار في اوروبا ترى دروس بالنسبه لنا احنا لازم نتعلمها. فاتفق معك في كل الامور، وانا ترى من الاشخاص اللي ما كنت اتمنى مدرب غير برازيلي يمسك منتخب البرازيل، لان هذه بالنسبه لي انا إهانة بالنسبة للمنتخب البرازيلي للأمان. يعني أنا أتكلم حتى لو ما فيها مدربين، أنت كنت قادر أن تجيب مدرب وتصنع مدرب وتحاول، إذا أنت تعرف أنه ما في أصنع مدربين. ما يصير مدرب إيطالي يمسك منتخب البرازيل بعالي، ما يصير.
0: يعني في البرازيل الكرة القدم بالنسبة لهم حياة مو كرة قدم.
2: لا شوف أخي علي، أنا بالنسبة لي ما يصير مدرب إيطالي مدرب إسباني مدرب. يعني أنا يمكن أتفهم برتغالي، يمكن بتفهم مع أنه مو قابل، أنه شوي يمكن اللغة في نفس الشيء، أنه ما الثقافة نفس الشيء، اللعب كأسلوب نفس الشيء، لكن اجيب لي مدرب لا، ومدرب إيطالي مو الافضل، مو من النخبه، يعني من النخبه بس انا بالنسبه لي مو بالافضل.
1: نعم.
2: انت تجيبه تحطه على راس جهاز المنتخب البرازيلي، انا ما اتقبل بعلي ذي الشيء. فمشكور اخوي علي على النقاط اللي طرحتها، انا اتفق معك على
1: شكرا لك علي. انا سؤالي ما بسالك هالاسبوع، ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر الاسبوع القادم واتصلت كلمتنا، يمكن لان درويش بعد ما بيكون يانا، يمكن بعد انت ما تتصل.
3: لا خليه يتصل.
1: شكرا لك الحاكي، شكرا لك، تحياتنا لك.
0: بس عندي سؤال اذا تسمحوا لي.
1: اي نعم تفضل.
0: سؤال حق اخوي محمد درويش.
1: تفضل.
0: شنو سبب تدني فيني، تدني مستوى فيني حاليا في الريال؟ هل المنظومة، هل دخول مبابي معاه في المنظومة، او في اسباب اخرى؟
1: شكرا لحويك،
0: يعطيكم العافية وشكرا على وقتك.
1: الله ما قصر. تفضل درويش فيني.
4: بخصوص فينيسوس، شوف احنا ينا كاس العالم الحين، فينيسوس قدم اداء خيالي الموسم. لما بدا الاعلام والجمهور ما مهل فينيسوس اصلا، يعني من ثاني مباراه فينيسوس متراجع مستوى. اوكي، بناء على شنو متراجع مستوى؟ صناع، قالوا ما سوى شيء غير الصناعه. سجل، الناس تبي فينيسوس اللي 2024 اللي يركض بالكره ويسجل. ما على هاي الاشياء بتيك بشكل تدريجي في الموسم. هو الحين اللي طالع بالصوره ان فينيسوس ليش، لانه ما يسجل وايد الحين، وما يصنع فرص بس ما تترجم. فهاي الشيء مطلعه في الصوره ان فينيسوس متراجع مستوى، لكن فينيسوس يقدر يغير ذي المعادله في مباراه واحده مثلا لو يلعبون الريال.
1: فيني صاير جماعي اكثر هالايام، صاير هادئ اكثر
4: في امور ثانيه بعد. مثلا انت تشوف مبابي
2: مو هذا
1: قاعد دافع عنك.
4: لا انت الحين تشوف فينيسوس مثلا الجبهه اليسرى مكانه، انت تشوف كم مباراه مبابي يترك مركزه في الهجوم ويتمركز في اليسار. في لقطات مسويينها في برامج مال ضحك، يعني فينيسوس ومبابي يركضون اثنين جهه اليسار، وفي مركز راس الحربه ما في احد. ففي ادوار مزدوجه صايره يعني بين الاثنين، لازم مورينيو يشتغل عليها.
1: انا في امور تعبتني في كره القدم، من ضمنها هي فيني ومبابي. انا تعبت من هذا الموضوع.
2: باختصار ما يعجبني واللي يشفع لي انه هو برازيلي بس.

0: بحب ميسي نقطة نهاية السطر.
1: انت شوي شوي قاعد تطلع ان يعني ريال مدريد برشلونة.
0: لا لا لا صح؟ انا اتكلم قاسي عن نهوة. انا اتكلم عن نهوة
1: قاسي
0: ما يعجبني لان عقليته متعبة.

0: لا؟
1: هذه هو ما تغير.
0: هو صار افضل لاعب في العالم بذي الشخصيه ولا لا؟ اعطى الريال ولا لا؟ انزين الاعلام يترك ذي الامور يركز على سلوك شخصي. هو سلوك شخصي هاي عيب فيه، ما اختلفنا، بس انا قيم اللاعب في الملعب بعطائه. في نسوس اللي صاير ان الاعلام لو يسوي زلة يقوم على الاعلام بشكل مبالغ.
2: اليوم سألوا مورينيو درويش عن فيني وعن مبابي، رد عليهم عندهم المثل مثلنا، ها لا ترمى الشجره الا لا ترمى الا الشجره المثمره. ما اعرف بالاسباني، شوف حقنا بالاسباني ترجمتها، بس هو
1: بعلق على نقطه. انا ما اختلف على امكانيات فينيسيوس، لاعب سريع مهاري اموره كلها زين. انا اتكلم عن شخصيته وعقليته. لكن في سؤال انا بسال محمد الحين وبشوف اذا هل يتفق معي، هل هو الحين حاليا افضل لاعب برازيلي؟
0: لا. مين حاليا ذي الموسم؟
1: لا لا، الحين هو افضل لاعب برازيلي حاليا.
2: بغشش درويش
0: رافينيا. لا اكيد رافينيا ذي الموسم رافينيا. بس لما بتقول لي
1: ما يلعب، ما قاعد يلعب في المركز الحين، في صار له 4 جولات ما يلعب.
2: الحين بنسولف عن رافينيا، رغم ان المباراه يعني وان سايد جيم مع فاينورد، لكن احنا بنتكلم. ناخذ اتصال من خارج المملكه. الو، مساء الخير.
3: مساء الانوار، يا مرحبا، هلا اخوي هاني.
2: حياك الله، حياك الله الليفربولي الحبيب طارق جمعه. في وين حاليا المباراه؟
3: انا رايح ليفربول الحين، راجع حق مباراه بكره باذن الله.
2: يا سلام عليك، يا سلام عليك،
1: فلك يا ابو علي، فلك.
3: الله يحفظك. الله يسلمك. جاي لك قبل اسبوع بدايه الانتصارات، وعندي واحد من الشباب قال لي انت رايح حق مهمه مستحيله، اللي هي رايح اشوف 4 انتصارات وارجع باذن الله.
2: يا سلام، خلصنا 2،
3: باقي اثنين ان شاء الله نبتدي من بكره، والثلاثه باذن الله ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله. شو اللي عجبك طارق في مباراه انفيلد، مباراه اتلتيكو؟
3: والله شوف، اللي عجبني ان الفريق كله كان في يومه، يعني وكان كل لاعبين شوي كلهم كانوا يد المسؤوليه.
2: صحيح.
3: نفس ما قلت انت، المدرب شوي ابتدى تبين بصماته.
2: صحيح.
3: في يعني طبعا الجمهور كان له دور كبير. طبعا تعرف اجواء الانفيلد في اليوروبيان نايت، طبعا اجواء لا تقارن باي شيء يعني.
2: صحيح.
3: الجمهور متفائل بشكل كبير طبعا. هيك من ليفربول انا اتمشي ويا الجماعه، اشوف الناس اللي اطالب وياهم معاهم كلهم متفائلين صراحه. نفس ما قلت لك، انا الموسم الاسبوع اللي راح المدرب يحتاج وقت، طبعا يحتاج وقت انه عشان يتاقلمون كل اللاعبين، حتى على الابي يعني، حتى الكل قاعد يعني يحط لهم على الظهيرين الان، كيركس ويا فرمبونج. طبعا الحين غير اراخو ما شاء الله يعني.
2: انا كيركس تعبني خلاص طارق، كيركس انا خلاص، انا واحد تعبان منه خلاص، ما تعبت.
3: لا شوف هي اتوقع بيرجع المستوى. تعرف مدربه هو كان نفس المدرب، هو نفسه في بورمث، وانا اتوقع بيرجع كيركس يعني، ان المنظومه يمكن شوي كانت ما تساعده. لحد الان عندها فوات كبيره في الملعب، بس بعد تتعب يعني. الموسمين اللي راحت كان هو افضل ظهير يسار ترى في الدوري الانجليزي.
2: طارق انت انت انت حضرت مباراه اتلتيكو في انفيلد؟
3: لا للاسف والله ما قدرت احصل لي تذكره حق مباراه اتلتيكو، لكن الحمد لله حق بكره وحق الثلاثه بكون موجود ان شاء الله في الانفيلد.
2: يعطيك العافيه وترجع بالسلامه يا طارق، وسلم لي على ايراول، وقول له يعني وقت الحالات الدفاعيه خليه يندفع باتقان، يعني لا يندفع بهذه الطريقه، لان احنا خلاص احنا ما نقدر كذي نواصل نطالع الدفاعات، هم تاركين مناطقهم، وفان دايك اصلا ما يقدر يدافع بهالطريقه، يعني احنا احتمال نروح فيها هذا الموسم.
3: لا ان شاء الله لا تحاتي بعد الموضوع، حتى المباراة لها ظروفها ترى.
2: نعم.
3: وان شاء الله هذه يعني ناس ما قلت لك، انا بكره بيكون المسمار الاخير في نعش
2: اربلو. مو زين مسكين، احنا ما قدرنا الا على اربلو، فقير مسكين، خله مكان. يعطيك العافية يا طارق، وترجع بالسلامة ان شاء الله.
3: الله يعافيك، الله يسلمك، الله يسلمك.
2: مع السلامة. فان دايك كابتن ما يقدر يلعب، مو ما يقدر، ممكن يقدر، بس احنا ما عرفنا باللي هو المدافع اللي في ظهر المهاجم، وين ما راح المهاجم، صح ولا لا؟
1: يسيك الكبرشين بعد ابو علي.
2: لا بس سيستم غير كابتن.
1: لا هو دائما هو كذي، حتى اذا تلاحظ في الايام اللي كان ليفربول فيها في البيك، وهو كان يعني واحد من افضل المدافعين، خلينا نقول يمكن في التوب 5، حتى اذا تصير حاله واحد ضد واحد ما كان يستعيل،

0: كنت تحس انه هو يرجع وياخذ وقته يقرا اللعبه بعدين يقطع. مو من المدافعين.
1: مدربنا الجديد ما عنده هذا الموضوع. مدربنا الحق ورا حامل الكره لين ما يروح اي مكان انت تروح وراه. هاي الدفاع الجديد هاي مالنا.
0: انا اشوف يعني هذه الخطه ما بتمشي مع فرق كثير. يعني الفرق اللي تمشي الكره بسرعه لا صعب.
1: ما اعرف ايش اسوي. ايش اسوي كذي حق من انت الحين؟ حركات برشلونه اراخو خلاص شرينا احنا حبيبي.
0: اتمنى انا تاخذون يعني اتمنى بشكل دائم نتمنى يعني.
1: خلاص حسيتك قاعد
0: لا عشان الطرفين يستفيدون هم احنا نستفيد ماديا
1: وتستفيد خرابه الظاهر.
0: لا لا لا
1: هو ان شاء الله خرابه هو شغال احنا عندنا
0: ان شاء الله يتم لنهايه الموسم.
1: ناخذ اخر اتصال بعدين نروح للكباتن لان الكباتن لا ايش اسمه. الو مساء الخير.
2: مساء النور السرور على شعرك
1: طه الحبيب.
2: اهلا وسهلا.
1: شو شلون يوم ارسنال لعب كره جميله ضد تشيلسي طه؟ تكلمنا وقلنا ارسنال لعب كره حلوه، كره فيها هجوم، فيها مبادره، فيها جراه، فيها شجاعه. هذا اللي نبغيه احنا من ارتيتا. اما بتقعد تلعب دفاع طول الوقت وتضرب كره
2: حتى احنا هذا اللي نبغيه.
1: ايه
2: هاي اللي نبغيه. نبغاه يلعب ويبادر ولا يحترم مبالغ فيه. يعني نفس ما صار حتى في مباراه نابولي. يعني مباراه نابولي تضيع فرص بالجمله. قاعد تشوف المباراه قاعد تقول شو السالفه؟ ليش الشق الهجومي بهالشكل تضيع الفرص؟ يعني درجه انه حتى الظهير اليسار هينكابي يصنع حق اوبن وايت يصنع له. يعني كانت اللي هو حتى انت لما شفت المباراه تخش شوف الاحصائيات
1: كلها تسديدات من بعيد. انا تابعت ملخص لهذه المباراه لان أليجري قعد ورا وارتيتا تورط. ايش نسوي الحين احنا؟ نشوت من بعيد
2: بس لما وجدت واحده من اوديجارد ابو علي حتى تسديدات داخل الصندوق موجود. الشوط الاول جوكرس عرضه حق ساكا وفي حق مارينو على خط السته عرضيه ايزي. يعني في تسديدات داخل الصندوق، في تشكيل، في تنوع هجومي. نتمنى يستمر بهذا الشيء. يعني ما يكون في خوف ومبالغ فيه.
0: من
2: وين تكلمت عن ارسنال؟
0: بس واري في السعودية والنعم فيك. انا اشوف اللهجة تغيرت من كذي.
1: لا لا احنا الحين حاليا في الاحساء. احنا الحين وصلنا
0: للنعم فيك يا اخوي. مرحبا.
2: نعم بس بتكلم وياك بخصوص كرامة قبل شوي على السيميوني
1: بشكل سريع جدا طه.
2: ايه ابشر ابشر. انت تكلمت انه صعب انه يلاحق برشلونة وريال مدريد. انا ما اشوف انه صعب.
1: مو انا اللي قلت.
2: في الاستقراء
1: ضيفنا محمد درويش.
0: درويش
2: حبيبي. في اذا كان استقرار وما يكون في تحفظ مبالغ فيه. انت عندك خل مباراه برشلونه ويا ريال مدريد ذهاب واياب، باقي المباريات تقدر انك انت تفوز عليهم. بعدها انت تلعب الدول بتحفظ وكل حاجه، الادوات موجوده، الدفع موجود، ما يكون بهذا الشكل. صح. بالنسبه حق السؤال حق غلاف الكابتن حسن.
1: اي نعم
0: تفضل.
2: زاد فوز وكابتن محمد برضو. انا شفت مباراه ريال مدريد ويا ريال بيتيس. تبديل مارينو اللي كان موجود اللي هو سحب فالفيردي ونزل مهاجم اضافي. ليش؟ لما اشوف انا اساسيات كوره احس انه المفروض ان الرقم 10 بلينغهام المفروض انه ينزل يستلم كوره، شوف الحمل كامل على كامب على برناردو سيلفا، وبلينغهام ضام للامام بدون اي فادي، لدرجه انه حتى مبابي سحب للخلف وبلينغهام ما سوى ذا الشيء.
1: حلو حلو سؤال، حلو سؤال.
2: هذا انا
1: ولو اني اتحفظ على تحفظك على سيميوني لان انت تشجع فريق متحفظ اصلا وفاز بالدوري
2: متحفظ. انا تكلمت عن وشو، مو عن التحفظ. يعني يقدر انه هو يجاريهم بس انه ما يعني ريال مدريد وبرشلونه عارفين انه احنا افضل فريقه موجوده على مستوى العالم. خلي مباريات الذهاب والاياب، عندك اربع مباريات يعني باقي عندك 34 جوله. انا بيك ال 34 جوله تلعب.
1: انزين
2: والاسماء موجوده.
1: يعطيك العافية طه، شاكرين لك هذا الاتصال الجميل. يعطيك العافية، شكرا لك. برشلونة كابتن موسوي يعني هو لعب خمس مباريات هذا الموسم دوري ودوري الأبطال، وأربع منها فاز بخمسة وانت مستانس ومرتاح وتضحك زين. لكن مو هذا كلامي، مو هذا موضوعي. انت لما تطلع يعني احنا انا عن نفسي احيانا اطلع في تيك توك في هاي الامور واقول ان برشلونه جميل ومبدع وفنان وكره جميله، يقول لك ما اختبر هذا الفريق. زين شلون ترد عليه؟
0: صحيح. شوف ابو علي، حتى لو الفريق ما خاض اختبار حقيقي في الموسم لكنه يعطيك ايحاء ان فريق ترى جاهز.
1: جميل وجاهز.
0: صحيح. فريق جاهز يعني يلعب كره قدم جميله. المنظومه متكامله في عمل مدرب.

0: سواء في الملعب أو خارج الملعب، الانسجام اللي موجود بينهم، العلاقة اللي موجودة في بينهم.
1: صحيح.
0: يعني أنا ولدي علي كان يسألني عن الموضوع، أنا قلت له شوف، هو سألني ليش برشلونة يعني بهاي الطريقة يلعبون، قلت له ترى الموضوع مو فني بس، علاقة اللاعبين مع بعض وايد مهمة.
1: صحيح.
0: اليوم إذا عندي أنا نجمين أو نجم واحد بس في الفريق مو براضي بيسبب لي مشكلة كبيرة. أنا أتكلم عن لاعب واحد من 23 لاعب، فما بالك إذا أكثر من واحد.
1: هاي الفرق بين برشلونة والريال،
0: علاقتهم مع بعض، انسجامهم مع بعض. يعني
2: في دور من كابتن، هاي دور
0: مدرب، هذه دور يعود للمدرب وللإدارة أيضا، لكن المدرب له الدور الأكبر. في لقطة صارت في مباراة برشلونة وفينورد بين بيدري وبين رافينيا. رافينيا عطى أسس لبيدري، لعب أسس لرافينيا، سجل فيها أتوقع الهدف الرابع، الثالث أو الرابع، أتوقع الرابع. في لقطة صارت من بينهم،
2: زود الأجوال ضاعة.
0: في لقطة صارت من بينهم إن رافينيا باس يد بيدري، بيدري رجع باس يد. هاي الأمور ما تشوفها ترى في أنا ما يعني ما شفت ذي اللقطة من فترة طويلة في في في في أرضية الملعب. فالعلاقة اللي فيها اللاعبين والانسجام وإن الفريق الكل يلعب حق الفريق وواحد يلعب حق، يعني one for all and all for one.
1: صحيح.
0: الموضوع مو بس فني، الموضوع فيه انسجام كبير. ويمكن هم كانوا يظنون إنه يحتاجون لاعب تسعة، بس طلع الموضوع اكتشفوا صح.
2: هاي خلها عندي،
0: اكتشفوا صح،
2: هاي عندي لان عندي سؤال حقك.
0: لكن للامانه لا، لكن للامانه هم الصج كانوا محتاجين رودري بشكل كبير، لان اللي سواه في مباراه فينورد واللي سواه في مباراه فالنسيا غير طبيعي. الربط اللي سواه بين الدفاع وبين الهجوم كان الأمانة يبين ان هذه لاعب صج، ان لا ثقل كان له كبير وخسرها مانشستر سيتي.
2: انت الحين حرقت نقطتين علي. انزين كابتن دروش، رافينيا رافينيا لاعبنا ولدنا، ايش اللي نشوفه في برشلونه ما نشوفه هناك؟
1: شفاي انا حطيت بوست في الحساب عن هاي النقطه، جمهور البرازيل قايم على رافينيا. رافينيا في النادي غير، في المنتخب غير. لما تسالهم في المنتخب شنو لعب رافينيا مثلا كاس العالم، لعب اول مباراه البرازيل كلها ما ظهرت بالصوره صح. ثاني مباراه ضد هايتي تعرض حق اصابه في الدقيقه 30. يعني مشواره في كاس العالم مباراه
2: شوط ونص.
1: شلون انا احكم ان رافينيا في المنتخب غير عن النادي؟ طبعا فترات اللي قبل في المنتخب رافينيا كان يأدي، حتى كان الناس تقول رافينيا افضل من فينيسوس في المنتخب. الناس مش كده تنسى الكلام اللي تشوفه حاليا، تنسى عقب شهرين ثلاثة. فرافينيا ما نقول ما أدى في كأس العالم أو نقول مستوى غير في النادي،
2: توفق
1: أصيب، تعرض حق إصابة بكل اختصار. لو ما تعور رافينيا كان راح يفرق مع البرازيل أكيد.
2: إذن شيء بالشيء يذكر قبل أن أنتقل لكابتن موسوي، الحين شو هالمباريات هاي الودية اللي أنشيلوتي مختار الهند، ومع كل الاحترام والتقدير لأستراليا والهند،
1: شوف اللي صار الحين، البرازيل قررت تغير نهجها في المباريات الودية، تترك المباريات السيئة دي. بس دي الأشياء في رزنامة الاتحاد البرازيلي من مدة. غير كذي عندك أوروبا يلعبون تصفيات، أنت ما راح تقدر تلعب مع أي منتخب أوروبي.
2: حلو.
1: أمريكا الجنوبية ما راح تستفيد لو لعب ضدهم،
2: بصير هواش،
1: بتلعب ضدهم في التصفيات، بتلعب ضدهم وديات كوبا أمريكا. فأنت شنو عندك؟ عندك يا دول آسيا تلعب معها أو انتخابات افريقيا، او
0: كنت تسويقي الموضوع اكثر.
2: طبعا اكيد
1: موضوع مباراه الهند كمكافاه حق الهند على شعبيه البرازيل في الهند اللي ظهروا
2: اللي طلعوا في الـ
0: على الخلسه ويا بنغلاديش
2: بعد العالم.
1: في
0: بنغلاديش جمهور اكثر. زين
1: في بلان ترى، لا ما قص عليك، في بلان الاتحاد البرازيلي بعد يلعب.
2: يقول لي انا واحد من الشباب في اللايف تيك توك يقول لي شفت القائمه الجديده حق البرازيل؟ قلت له انا ما ابغى اشوف، انا من عرفت انه بنلعب ضد الهند خله هو انشيلوتي هو بالقائمه مالته كيف. انزين كابتن موسوي، سؤال ابغي اجابه صريحه. لو انت الخيار لك، رافينيا لعب 7، لعب 11، لعب 10، لعب 9، في احسن مركز حق رافينيا انت عجبك في اي مراكز؟
0: 11 لعب جناح، يعني 7 و11 بس. كجناح انا افضله كجناح، لكن امكانياته، عقليته، بعلي عقليته اللعب يعني عقليته جبارة للامانة. انت في لقطات فيها قبل لا يسوي بريس هاي اللقطة مسوينها شيء منتج.

0: قبل كم من يوم انا شفتها قبل لا يضرب السبرنت تحسه شيء شفت ال...
1: وبعدين يقولون يتعور لازم يتعور.
0: هو ترى انا اقول لك في بعض الاحيان انه يضرب سبرنتات ويضرب امور يسوي امور يعني ما لها داعي، لكن انا اتكلم عن لاعب عقليته تختلف. يعني انا مستعد العب في اي مكان اذا انت اعطيتني ثقه. فليك اعطاه ثقه،
1: فليك عالج كل شيء فيه. يعني شوف ما قال
0: لك انه ترى بيطلع، ترى كان لاعب من اللاعبين اللي بيطلعوا مو ذي الموسم، حتى الموسم
1: اللي طاف اللاعبين اللي كان يعني عليهم
0: ضغط كبير كانوا بيطلعون، لكن شوفه اليوم
1: كابتن صاحب الفضل الاول.
0: اي فليك،
1: فليك قبل جمهور برشلونه، فليك يقدر رافينيا اكثر من جمهور برشلونه.
0: صح، لا انا اتفق في ذي النقطه. فهو ثقه، عقليه لعب وامكانيات اللاعب، عنده امكانيات كبيره. انا الهدف اللي سجله اخر مباراه ويا في نورد انا ما اتذكر كم مره عدته، لان استمتعت فيه.
1: عالمي بس المدافعين بعد يعني
0: استعيله فيها. بس انت جبت روحك للترند، انت جبت روحك للترند يعني، وما صاروا ترند الحين في العالم
1: وما طار كون بعد روحه
0: يعني إيه روحه
1: صوره ايقونيه صارت.
0: لا لا ما انا حط يعني من كثر ما استنيت فيه حطيت ستوري عندي.
1: زين انا عندي ملاحظه على برشلونه، ويمكن يعني ما ابغى احد يزعل مني. انا حسيت انه في مباراه فاينورد كان في تعالي واستعراض شوي من اللاعبين، وهذه ما تعودتها من
0: شوف بعد برشلونه. لا مو بتعالي، هو يعني يمكن في لقطه صارت ان رودري بعد قط كلمه واعتذر منها يعني في على مباراه فالنسيا. قال يعني ان المباراه مو بالمستوى يعني يعني بالمجمل ان المباراه مو في المستوى. في النهايه هو اعترف انه اخطا وتكلم مع مدرب الفريق ويا جايا بعد اتصال في جايا واعتذر منه. في النهايه ترى هو مو بتعالي، بس يعني برشلونه صحيح ما دخل اختبار حقيقي، لكن اللي نشوفه ترى ساعات انت بعد من حقك بعد اذا انت واصل لمرحله توب ان انت مو في كل شيء تواضع، ترى يعني مو كل شيء فيه تواضع. انا ما اقول لك تعالى على الفريق الخصم، لا يحترمه. برشلونه ليش يفوز كذي؟ لان يحترم الخصم، اول شيء يحترم الخصم بعدين يتفوق عليه في
1: الغيث. شفت لقطه يمال درويش؟
2: اي واحده
1: اللي يعني لعب كعب ومن مدافع فاينورد، هذه حسيتها اوفر شوي يعني.
2: ما تعرف بقى فريق هجومي غالب مرتاح بعد شوي حين يبون لقطات يقصونهم حق انستغرام حق تيك توك.
1: احنا صرنا كذي ها، وصلنا
2: زمان كذي الحين.
0: لا شوف بعلي في بعض الاحيان انت في امور خلف الكواليس ما تشوفها، ترى ما بتعرفها ليش اللاعب سوى كذي، مو دفاعا عن اليمين. اللعبه ما كان لها داعي بالنسبه لي، لكن انت ساعات في امور في مدافعين يطقون ترى بدون ما تكون الكاميرا عليهم او يستفزونك فانت تبي تردها له. نيمار كان شاطر في ذي الامور، سوى مشكله عوده مباراه لاتيكت بالباو الهوشه اللي صارت. ليش؟ لانه حتى في مباراه اتذكر في لاعب من فالنسيا دزاه وطلع من الملعب وكان بيتعاور فيها. ما تركها له،
2: تذكرها قناع فيها
0: ما تركها له مرتين، مره بيضه ومره طافه. فالبرازيليين او خلينا نقول اللاعبين المهاريين اللي من ستايل نيمار لمين اذا تستفزهم ما بيتركها لك. صح. ليه ما يخليك ترند تصير.
1: انزين انت
0: هاي مشكلة، هاي مشكلة.
1: انت قلت لي، انت قلت لي خلني شوف شوف شوف باقي ربع ساعة، لا باقي ربع ساعة خلني اخلص الحلقة. انزين انت قلت لي رودري كابتن ربط الفريق، ما عليه فهمني شوي، انا ما اعرف يعني، فهمني وفهم سادة المتابعين شو الإضافة اللي قدمها. وهاي سؤالي يعني، لا حد يفهمه غلط، أنا عارف أن رودري واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم، شو الإضافة اللي قدمها رودري لبرشلونة؟
0: شوف لاعب رقم 6 أهم شيء يكون عنده أنه هو يكون الدستروير، أنه هو يكسر هجمة الخصم، وإذا الكرة لك أنه هو يكون اللاعب اللي يربط بين خط الدفاع وخط الهجوم، أنه هو يكون الرابط من بينهم. برشلونة فقد ذي المركز أو ذي الخاصية في التشكيلة من بعد ما اعتزل بوسكيتس وطلع أو نزل مستوى، لأن بوسكيتس في آخر سنتين ما كان البوسكيتس اللي كان في البيك. اللي سواه رودري حرر بيدري بشكل كبير. بيدري اليوم أنا بالنسبة لي ثمانية يكون أفضل، لأن بيدري كل ما يكون أقرب للمرمى كل ما يكون أفضل. فأنت إذا تجيب له 6 وموجود في نص الملعب ويربط بين الخطوط كلها، فبيدري بيتحرر حتى أول ما يقدر يتحرر. غير كذي الكرة تطلع من ريلة نظيفة وما تنقطع، يمكن تحصل من 90 باص 100 باص واحد أو اثنين اللي يطلعون. فهذه الأمور رودري قدر يعطي الإضافة اللي يحتاجها برشلونة أساس أنه هو يكون أجريسيف دستروير إذا الكرة عليك، وانه هو

0: يكون يبتدي البيلد اب من عنده او انه هو يوزع الكور بشكل متقن في نص الملعب، لان انت كل ما استحواذ على الكره كل ما خليت الخصم يجري بشكل اكبر. فهذا الشيء رودري قدر يعطي. يمكن في ناس تقول انزين ديونج موجود ليش لا، لا ديونج عنده خاصيه ثانيه انه هو هجومي اكثر، يترك مركزه وفي عنده دريبلينج عنده زين
1: صح.
0: لكن اللي كان يحتاجه فليك في تشكيله او خلينا نقول العناصر اللي موجوده الحين رودري، لانه هو الشخص اللي يقدر يوقف في نص الملعب ويعطيك التوازن اللي انت تحتاجه. وشخصيه مثل رودري بتنفع برشلونه في دوري الابطال بشكل كبير، هذا يمكن الشيء اللي كان يفتقده الفريق في السنوات الاخيره.
2: قبل ما ننتقل بس من نقاط ضعف برشلونه في السنوات اللي راحت، وجود ديونج انا اشوفه نقطه ضعف هاي اللاعب، لانه هو يلعب في مركز لا هو قوي في الافتكاك ولا هو قوي في الصراعات الهوائية ولا شيء. فكان كل فريق يلعب ضد برشلونة يحول نص برشلونة حق مساحة لعب
0: صح.
2: فوجود رودري حاليا مكان ديونج راح هاي بنفس الشكل قوة
1: سنبيعونه بخرابة ديونج
0: تبدبونا
1: ليفربول اعاره نجرب وش اعاره احنا ناخذ
0: لا احساس ان احنا نشوف احساس ان السادة المشاهدين بعد يكونون واضح. انا ما اقلل من ديونج، ديونج لاعب ممتاز في نص الملعب، لكن الخصائص اللي عنده والفتره الاخيره كثره الاصابات خلته لاعب يعني انت كمدرب ما تفضله انك
1: تبتدي. في لاعب فنان عجبني في بدايه الموسم
0: برنول
1: اعتقد
0: برنول
1: يعني ستة من افضل
0: يعني. هاي المفروض ما يستعيلون عليه، انا اشوفه يحتاج
2: ما يحرك كارت
0: يحتاج وقت اكثر.
1: دروش سوالي يعني في ظل الاسعار الخياليه اللي احنا نشوفها حاليا، اليوت اندرسون فوق ال 100 مليون، بوعدي فوق ال 100 مليون، انزو فوق ال 100 مليون، بيدري كم احنا لو يبيع برشلونه بيدري كم سعره؟
2: اكيد يعني ما بيقل عن اغلى اللاعبين الحاليين، يعني من عندك احنا اغلى لاعبين كقيمه سوقيه في العالم.
0: لامين اتوقع الاول،
2: لامين بصغر سنه، ومبابي يعني 200.
1: لا انا بيدري صراحه فنان، انا يعجبني بزياده يعني.
2: لا بيدري فنان اكيد، ما عليك
0: بعلي في مبالغه في الاسعار للامانه، في مبالغه في الاسعار يعني جدا. الاسعار جدا مرتفعه بشكل كبير في الفتره هذه في سوق الانتقالات.
2: باريس هو اللي كسر هاي الشيء وعطى المساحه حق الباقي، يعني شراء نيمار ب 222 مليون خلاص جرى الاسعار الباقي.
1: هاي صديقنا ما يرضى، شوف الحين مشغول هو، ما سمعك، لو سمعك كان فتح المايك وقام يسولف. ما ترضى انت،
2: هو يدافع عن العكس.
1: شوف هاجك وهاج. انزين المباراة الأخرى حامل اللقب باريس فاز على سلوفان براتسلافا السلوفاكي، فريق حبيبنا ياي توري 6-1، ما قصر يعني 6-1. يونايتد فاز على صباح 4-0، ميونخ فاز على بودو غليمت 5-0، فنربخشة روما 1-1، ومدربهم بعد خلاص يعني قدم استقالته بعد ما صارت فيه لقطة من الجمهور، لقطة اعتداء من الجمهور. كومو الفريق الثاني حق محمد درويش فاز على لايبزيغ 4-1. روح على السريع لأبرز مباريات هذا الأسبوع بعد اتصال بلولو، يلا ناخذ اتصال بعدين نروح لأبرز مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني هذا الأسبوع. ناخذ آخر اتصال في هذه الحلقة. ألو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، حيا الله فيروز.
3: الله ينور بيحييك حبيب مسي على الكباتن
1: وحياك الله
3: حسن محمد وعلي. اول شيء حاب اعتذر على جمهور برشلونه، انا برشلوني يعني كنت ضد صبغه رودري، بس المبارتين اللي شفتهم فيه لا غير قراراتي يعني نحتاجه. انا كنت مع صبغه اننا نجيب مهاجم سوبر بهالمبلغ، بس هو عوض
1: صحيح
3: يعني بسبه رافينها، يعني كم الكابتن محمد موجود هنا وبرازيلي رافينها سوبر ستار في كل مكان تحطه يبدع لك
1: صحيح.
3: شفت الجوكر في البتة
2: صح، هو الجوكر حرفيا
3: هو موجود في كل مكان ويعدي لك نفس المنطقة،
1: بس لازم هو يحافظ على نفسه وفلك يحافظ عليه، لان انت ما عندك خيارات كثيره في هذا المركز يعني. لا جيسوس
3: اوكي، العم فليك اي شيء يقول احنا معاه ما نقول له لا. وبعلي على كلام ارتيتا، احنا قلنا لك من العام اذا الضغط من ارتيتا راح مال البطوله بغير شوي السيستم اللعب معنا، لكن ضدنا بهالشيء
1: للحين.
3: لا بس احنا مبارتين مع فريقين كبار غير
1: السيناريو. بقول لك شيء فيروز، لا تزعل مني، انا بختلف وياك، لان المباراه تشيلسي اصلا انت بدات المباراه

0: متأخر 1-0 صح والله لا، فالمباراة في أرضك وبين جمهورك وبتقعد دفاع وانت متأخر، هذه مو منطقية. الثانية أليجري أصلا أليجري قاعد دفاع، فأنت هو بيقعد دفاع وانت بتقعد دفاع، ما يصير.
1: ومباراة سيتي أول مباراة
0: سيتي بعد سجلت انت في يمكن تونا ما قعدنا يعني قلاص القهوة كلافيوري سجل جول.
1: بس عادة الأرسنال إذا سجل جول يرجع ورا العام الماضي، أتكلم عن العام الماضي وما يهجم.
0: صح،
1: احنا قلنا لك اذا اخذ البطوله وراح العقد النفسيه اللي فيه بيتغير سايل، لو يرجع تيتا قبل سنتين
0: خلاص احنا ويا بعض. الله اعطانا عمر في هذا الموسم وبنشوف انت. صح والله
1: ان شاء الله ويعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك حبيبي فيروز. حبيبي فيروز يعطيك العافيه، شكرا لك. نروح الدوري الانجليزي الجوله الرابعه اللي تصادرها تشيلسي، عفوا سيتي بتسع نقاط، ارسنال تسع نقاط، هل صاعد سبع نقاط وتشيلسي ست نقاط. أبرز المباريات: تشيلسي أمام هال، ليفربول أمام فولام، توتنهام إيفرتون، ساندرلاند أرسنال. ما أعرف درويش إذا عندك يعني كلام في هذه الجزئية أن أرسنال أرتيتا راح يلعب بكرة أكثر جرأة، أكثر مبادرة، أكثر هجوم، أكثر تنوع وتحرر هذا الموسم من الموسم الماضي.
2: أتوقع كلام أخونا صح، يعني تعرف أرتيتا واجه صعوبات وضغوطات نفسية لما يروح يتصدر ويلا غوارديولا في الربع الأخير وينسف كل مجهوداته. نحن غوارديولا ما حد هاي تلقائيا أرتيتا مرتاح. يعني مدرب للأمانة بيب كان ظالم لما مدرب مثل كلوب يجيب 92 نقطة في الدوري وما يفوز بالدوري لأنه هو يجيب 93. غوارديولا مرتين وأرتيتا بعد مرتين خسر دوريات منه، هاي الضغوطات النفسية راح يتحرر منها أرتيتا، وبالتالي طبيعي يكون بجرأة أكبر وبمستويات أفضل إن شاء الله تدريجيا.
0: توين شجع في إنجلترا؟
2: ولا حد.
0: درويش؟
2: ولا حد.
0: ولا حد.
2: ولا حد. أنا بس برازيل ميلان ولا حد غير.
0: إنزين. يوم الأحد مباراة قمة، مباراة يونايتد أمام سيتي، هاي لازم نوقف عندها على الأقل بسطر سطرين. كابتن موساوي، أنا عارف إنك أنت يعني مشجع دائم للدوري الإسباني أو لبرشلونة ومتابع دائم للدوري الإسباني، لكن ديربي، مباراة ديربي بين يونايتد وبين مانشستر سيتي،
3: يعني للعلم ترى أول فريق شجعته مانشستر يونايتد، لأن أول طقم ياني لبسته هو مانشستر يونايتد.
0: من تيشيرت من كان وراء بيكا؟
3: لا كانتونا.
0: كانتونا حلو.
3: كان التذكر اللي بخيوط هني.
2: لازم ترفع الكلر بعد.
3: شارب السبونسر شيب
0: مالهم. انت للحين في شوي يعني
3: لا انا
0: عطفه والله.
3: اي يعني شوف في كل دوري لك فريق تميل، يعني مثلا في ايطاليا اميل حق ميلان، في انجلترا اميل لمانشستر يونايتد، اشجع مو اميل له، بس الفريق الاول دائما برشلونه.
0: نعم.
3: مباراه شكرا
0: استانس اليوم.
3: مباراه ديربي اتوقع هي خلينا نقول الاختبار الحقيقي الثاني حق ماريسكا عقب مباراه الدرع الخيريه. دائما الديربي له حسابات ثانيه، ما يعتمد انت شنو وضعك في جدول الترتيب. مانشستر للامانه انا ما اعرف هاي الفريق من عقب ما تركها فيرجسون شنو اللعنه اللي جاي عليه اللي ما قاعد يتراجع، يعني الخساره اللي في بدايه الدوري اللي صارت من كريستال بالاس اتوقع
0: من هال
3: يعني كانت صعبه للغايه، يعني كانت يعني يمكن هي اللي رجعت جمهور مانشستر يونايتد ان ترى احنا بنعيش مره ثانيه موسم صعب. لكن فرصة كبيرة من عقب فوز الفريق أمس في مباراة دوري الأبطال إنه هو يستعيد الثقة مرة ثانية، مباراة مهمة ويلعب في أرضه، فأتوقعها بإذن الله إنها تكون مانشستراوية حمراء. يعني
0: في أولد ترافورد المباراة درويش. نعم، يعني توقعاتك رأيك في هذا المباراة؟
2: والله أنا مثل ما قال الكابتن حسن، كارك ظلم بالخسارة في أول جولة، هو عنده القسم الثاني العام في الدوري الإنجليزي يعني سلسلة انتصارات ونتائج إيجابية لمباراة هال سيتي. مباراة هال سيتي هل هي ثقة زائدة كانت منه دخل وخسر مانشستر؟ بس بعدها يعني المفروض الفريق يمضي. احنا اختبارات شلون تعرف المدرب جولته لما يسقط؟
0: نعم.
2: ساعات تشوف مدرب يفوز يفوز يفوز ما تقيمه هني.
0: صحيح.
2: لما يخسر شنو ردة فعله بعد الخسارة؟ فهاي لازم تشوفه الحين معك.
0: تلعبون فانتاسي والله؟
2: لا انا مالي.
0: ما في فانتاسي؟
2: لا.
0: زين هالاند كم بيسجل في هاي المباراة؟
2: مو شرط
3: يمكن يسجل بس ينغلب.
0: حلو.
3: اي ويمكن ما يسجل ويغلبون السيتي. ف فالمباراة تعرف أنا في شغلة الديربي دائما لحسابات ثانية
0: صحيح.
3: هو الحين وضع

0: مانشستر سيتي افضل من مانشستر يونايتد، لكن الديربي دائما لحسابات مختلفه، وخصوصا اذا تلعب على ارضك.
1: انا للحين مو متقبل سيتي بدون بيب صراحه، يعني شكله غير، احساسه غير،
0: تعد الدنيا كذي لازم، يعني ما دوام الحال من المحال.
1: صحيح.
2: ترى مانشستر بوجود بيب فاز
1: طبعا طبعا طبعا
2: وتعادل يعني، وفاز قبلها جوارديولا، فالحين انا احس كفه مانشستر يونايتد
0: ممكن
2: أرجح
1: في هذه المباراة. في جولتين في إسبانيا، برشلونة يتصدر بالعلامة الكاملة 12 نقطة، ألافيس ديبورتيفو ألافيس 10 نقاط، ريال بيتيس 9 نقاط، ديبورتيفو ريال مدريد 9 نقاط، ديبورتيفو لكورونيا اللي وحشنا من زمان، وتشوف أوباميانج يعني أسبوعيا يسجل الأهداف. يوم السبت ريال مدريد أمام رايو فايكانو، يوم الأحد ليفانتي برشلونة، سوسيداد أتلتيكو، يوم الاثنين في ريال بيتيس، الاثنين اللي موجودين في دوري أبطال أوروبا. جولة الأخرى يوم الثلاثاء إلتشي أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء أتلتيكو أمام أوساسونا، برشلونة أمام ريسينج. في الدوري الإيطالي ميلان أمام لازيو
2: قمة.
1: درويش قمة. مباراة قمة بعد ما كان ميلان قاب قوسين أو أدنى من الفوز الأسبوع الماضي على يوفي. خبرني أموريم شلون مع ميلان.
2: والله أموريم بدايته جيدة مع ميلان، يعني تبشر بمستوى أفضل موسم اللي راح. الموسم اللي راح فريق من ينافس لما يتأهل لدور الأبطال.
1: صحيح.
2: اللي دروب اللي صار حق ميلان شيء غريب، لولا دروب ميلان ودروب يوفنتوس ممكن كومو ما كان بيروح لدور الأبطال.
1: صحيح.
2: السنة البوادر تقول أن أموريم إن شاء الله بيمضي بالفريق، بيروح من التوب 3 على الأقل. مثلا
1: عنده صلاحيات كاملة مطلقة أموريم على التشكيلة، على السوق، على الانتدابات، على
2: دام يبي ميلان يجيب مهاجم ب 75 مليون
1: راموس
2: يعني من مثل ميلان يشتري بهالسعر في الفترة ذي اللي راحت، فهاي صلاحيات مدرب يعني. صحيح. هو المدرب اللي اختار اللاعب وحب يجيبه. ضد لازيو المتصدر الحين.
1: صحيح.
2: فالدوري الإيطالي للأمانة السنة راح يكون دوري تنافسي كبير، يعني أفضل من السنوات اللي راحت. عندك يوفي متعافي شوي نوعا ما، ما عنده شيء يركز فيه غير الدوري. عندك ميلان شوية بيصحح وضع الموسم الماضي، لازيو قاعد يطلع، عندك روما جاسبريني لا يستهان فيه بعد. صحيح. غير كومو، فتركيبة الدولة طيب بتكون حلوة كمنافسة السنة.
1: إنزين يعطيكم العافية، أنا مضطر يعني أخلص رغم أنه استمتعت بهذه الحلقة. قاسم شومالي قاسم عند اقتراح يقول ليش ما تحطون حسابات ضيوفكم علشان إذا ما نتابعهم نتابعهم وهم يستاهلون. قاسم الرد من الشومالي يقول حسابات الكباتن موجودة في حساب الإذاعة، يعني مجرد أنت تدخل أي فيديو، اي يعني انت بتدخل حساب اذاعه البحرين في الانستغرام بتشوف حساب مثلا كابتن محمد درويش، حساب كابتن حسن موسوي، حساب هاني
2: متشرف للجميع. بالعكس
1: يعطيك العافيه درويش، استمتعنا بوجودك
2: اليوم. استمتعت بوجودك انت وكابتن حسن، وان شاء الله كانت حلقه قدمنا فيها المأمول.
1: شكرا كابتن حسن موسوي ومنور، وشكرا شكرا لوجودك.
0: شكرا وشكرا موصول حق الاخوان خلف كواليس، استمتعنا للامانه. وسامعيني يمكن اذا الصوت شوي، انا صار لي يومين مريض
1: فالاستوديو بارد شوي بعد. وصلنا اعزائي المتابعين لنهايه هذه الحلقه، ان شاء الله توفقنا في تقديم حلقه تليق بالساده المتابعين. تقبلوا تحياتي من الاعداد والتقديم هاني اللون، مع السلامه.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير والآمال حيث يسير ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

حبينا نقدم الغنية هذه بلونها الجنوبي، هذا لون من جنوب المملكة العربية السعودية، تحديدا من عسير الخطوة. شكرا لكم يا شباب، يعطيكم العافية.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

غنوا بعد قلنا غنوا أقوى يا زينكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفيني، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين. خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة،
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: Tecnomafia.
1: بحرين FM على هواك.

تغنون مع بعض؟ يلا أنا معاكم. لقيت روحي بعد اللي قال رجوك. أعلى أعلى.

ترى ما اسمعكم وايد يعني مو عالي وايد. لقيت روحي يس yes.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: يعطيكم العافية، بمسي عليكم بالخير.
1: بحرين FM على هواء.